0: غيرك حبيبي.
1: يا لخديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر بأيامنا الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يا بجانب السنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه؟
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: انساهم العالمي، ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

شوي وبيفي اللوم وعنا الحلقة كله وعنا القمر بالدار.

يمكن بأيام الشتي سألت إذا بيحبها ولا سكت.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أجمل صباح نهدي لكم من قلب البصرة مع إشراقة يوم الأحد، بداية أسبوع جديدة مفعمة بالطموح والعمل، حلقة متجددة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. نعود إليكم اليوم بطاقة جديدة لنطرح مجموعة من الفقرات التي تلامس يومياتكم. سأكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحباً.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى، أهلا بكل مستمعينا على تطبيقات الهاتف المحمول على الأنترنت في كل مكان. تقدرون تسمعون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير من المتاجر الإلكترونية وتسمعون على مدار الساعة، أيضا متابعة صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. كل أهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون غائما جزئيا على العموم، يتحول إلى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية. الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد. تابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 36، في المثنى 39، ميسان وذي قار 40، والبصرة 41. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الاثنين بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما جزئيا على العموم، يتحول إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الشمالية والوسطى بينما تكون مقاربة في المنطقة الجنوبية. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

وجبة واحدة تغير يومك بالكامل. تشير توصيات غذائية حديثة إلى أن ما يتم تداوله في وجبة الإفطار لا يحدد فقط مستوى الشبع، بل قد يؤثر أيضا على مستوى الطاقة واستقرار سكر الدم خلال اليوم. يؤكد خبراء التغذية أن أفضل إفطار هو الذي يجمع بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية، بدلا من الاعتماد على السكريات السريعة أو النشويات المكررة التي تسبب تقلبات في الطاقة.

وهذه مستمعينا بعض الخطوات التي قد تعزز القيمة الغذائية لوجبة فطورك وأيضا تجعلها مصدرا كبيرا للطاقة طوال اليوم. استبدل الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة. ينصح الخبراء باستبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة الغني بالألياف لما له من دور في إبطاء امتصاص السكر وتحسين الشبع، ويمكن تحويل شريحة التوست إلى وجبة متوازنة عبر إضافات بسيطة، كما أيضا يمكن تعزيز القيمة الغذائية بإضافة البيض أو غيرها من البروتينات لتحسين وجبة الحبوب. رغم أن الحبوب مع الحليب خيار شائع للإفطار، إلا أن نوع الحبوب يلعب دورا أساسيا في تنظيم القيمة الغذائية.

كما أيضا مستمعينا الكرام يفضل اختيار الحبوب الغنية بالألياف التي تحتوي على 5 غرامات أو أكثر من الألياف لكل حصة مع تقليل السكر المضاف إلى أقل من 5 غرامات، كما أن اختيار نوع الحليب أيضا مهم. وبالإضافة إلى ذلك أيضا يعتبر الزبادي من الأمور الجيدة والمهمة، وينصح باختياره باعتبار عالي البروتين وتقليل السكريات المضافة عبر قراءة الملصق الغذائي مع تفضيل الأنواع الطبيعية. ويمكن إضافة الفواكه الطازجة لرفع محتوى الألياف إلى جانب المكسرات أو بذور الشيا والكتان التي توفر الدهون الصحية وأحماض الأوميغا 3 النباتية. أيضا تطور أو تطوير وجبة البيض، البيض مصدر غني بالبروتين والدهون الصحية ويمكن جعله أكثر فائدة عند دمجه مع مكونات أخرى، إضافة الخضروات إلى أيضا البيض المخفوق، وأيضا راح يرفع محتوى الألياف كما يمكن تناوله مع الخبز والحبوب الكاملة.

في كثير من الأشخاص دائما عندهم مثلا حمية معينة أو نظام غذائي معين، فبالتالي تلقى البوكس مالتهم أو الحافظة وياهم وين ما يروحون، خصوصا إذا طلعوا للدوام، يعني حتى ما يروح ينزل زايد بالريوق ويا ربعه وأصدقائه أو زملائه، فبالتالي يعني

0: على خد حرير
1: شعرها. التأكد من ثبات المفرش الأرضي تحت دواسات البنزين والفرامل أيضا إجراء سلاميا مهما جدا لمنع الحوادث المفاجئة. انزلاق المفرش البلاستيكي وتداخله مع الدواسة يمنع الضغط الكامل من على الفرامل عند التوقف الاضطراري في الشوارع المزدحمة. التفتيش الصباحي السريع على موقع المفرش وتثبيته بذكاء يضمن استجابة كاملة للمركبة ويوفر قيادة آمنة ومطمئنة لك ولعائلتك في جميع الأوقات. وفي البعض منهم مباشرة يعني أول ما يطلع مستعجل قبل ورا الاستيرين يشغل ويطلع ما يدري شنو يعني تشيك السيارة. يعني نتذكر أن زمان كانوا دائما يحرصون على هذا الموضوع أنه هو يطلع قبل وقت ويصف الجام ويرتب السيارة ويجهزها وتكون جاهزة أيضا للانطلاق. يعني الآن ماكو انقر سلف وطلع.

طول. هلا صرت. اهلا بكم مستمعينا الكرام. ما يعتبر تناول القهوه والشاي الثقيل فورا نهوض دون شرب الماء سلوكا يرفع الحموضه حموضه المعده وايضا يصنع الجفاف البدني. الجسد يفقد السوائل طوال ساعات النوم والبدء بالمشروبات الحاوية على الكافيين رح يضاعف الإجهاد العضلي وأيضا الاستهلال بكوب ماء دافئ يعني بالتالي رح يلين الأنسجة الداخلية ويحمي جدار المعدة ويمنحك انتعاشا طبيعيا ينشط دورة الدم وقبل الذهاب للعمل. بعض يعني ممكن يفتح حريقة بقهوة بكوب قهوة خصوصا هذا الموضوع رح يأثر بشكل سلبي على الجسم فيحتاج شوية يعني كوب ماي يعني مو بارد وبعدها انطلق بروتينك.

تمثل مبادرة تنظيم الاستماع للملاحظات الصوتية الواردة أثناء أوقات التوقف أو القيادة أسلوبا ذا فعالية لحفظ الوقت، تراكم المجموعات الصوتية الطويلة يسبب التأخر في الردود والإرباك في المواعيد، بينما أيضا تحديد وقت مخصص لسماعها راح ينطيك التركيز الكامل، وإدارة التنبيهات بوعي راح أيضا تمنع تشتت الذهن في أول ساعات الدوام، وتتيح لك إنجاز المراسلات بوضوح بدون ضغط عصبي. وفي كثير من الأشخاص تكون أول ما يصحى الصبح يلقى مثلا فد مسجات صوتية، رسائل يعني فويس مسج أو غيرها، بالتالي هذه راح تبقى تتراكم زين، كل واحدة دازي لك بودكاست يعني 5 دقائق ما ترش قيد يعني، وهاي يحتاج لها وقت حتى واحد يسمعها يعني، فبالتالي التراكم راح ممكن يسبب إزعاج وأيضا تغيير في المواعيد، فتخصص وقت لسماعها.

حياكم الله مستمعينا الكرام. توقعت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انخفاض أسعار بيض المائدة بعد قرار فتح الاستيراد، فيما أكدت استمرار إجراءات الرقابة والمتابعة على الأسواق للسيطرة على الأسعار. قالت أن الشركة تجهز المواطنين بثماني وجبات من السلة الغذائية، فيما تخصص 10 وجبات للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، مبينا أيضا أن الشركة لا تسلم أي مادة غذائية إلى وكلاء التموينية إلا بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك. وأضافت أن وزارة التجارة تلجأ إلى إطلاق وجبة من السلة الغذائية في حال ارتفاع الأسعار بهدف الإسهام في السيطرة عليها والحد من ارتفاعها. وأشارت إلى أن جولات المراقبة التي نفذتها وزارة التجارة جرت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، مؤكدة استمرار إجراءات الرقابة والمتابعة. وفيما يتعلق بأسعار بيض المائدة، توقعت أن تتجه الأسعار نحو الانخفاض عقب قرار فتح الاستيراد.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وهنا على هو راديو تايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع، وهذا الموضوع راح يتحدث عن التغذية الصباحية السليمة، الوقاية والنشاط البدني. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضلة.
1: التواصل اللفظي الدافئ، أثر الكلمة الطيبة داخل الأسرة. في تفاصيل حياتنا الصباحية واليومية المزدحمة بالمهام والمسؤوليات، ننشغل في كثير من الأحيان بإنهاء الواجبات وتلبية المتطلبات المادية للأسرة، ونغفل عن جوانب معنوية بسيطة لكنها تشكل الشريان الحيوي لاستقرار البيوت وسعادة القاطنين فيها. إنها ثقافة التواصل اللفظي الدافئ وتبادل عبارات التقدير والمحبة الصادقة. إن الكلمة الطيبة المصحوبة بالنبرة الهادئة في ساعات الصباح الأولى تمتلك القدرة على شحن الأرواح بالطاقة الإيجابية وترميم ما أفسدته ضغوط الحياة والإرهاق اليومي. البيوت التي يسود فيها الحوار الهادئ والثناء المتبادل بين الزوجين وبين الآباء والأبناء هي البيوت الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات. فالطفل الذي يسمع كلمات التشجيع والدعم من والديه يكتسب مناعة نفسية عالية تساعده على مواجهة صعوبات الدراسة والتفاعل الاجتماعي بثقة وإقدام. وفي المقابل، فإن سيادة لغة النقد الجاف والصراخ تورث الجفاء والعزلة النفسية داخل الأسرة، وتجعل الأبناء يبحثون عن الأمان العاطفي خارج جدران البيت. إن استصلاح لغة الحوار الأسري يبدأ من خطوات عملية بسيطة كإلقاء تحية الصباح بابتسامة وتقديم الشكر على أبسط الأفعال، والاعتذار بشجاعة عند الخطأ، وتخصيص وقت يومي خالي من الشاشات للاستماع لأفكار الأبناء ومشاعرهم. إن الاستثمار في بناء الروابط العاطفية داخل المنزل هو الاستثمار الحقيقي الذي يضمن نشأة أجيال متزنة تسعى لنشر السلام والمحبة في المجتمع. إن الكلمة الطيبة هي أسهل طريقة للوصول إلى القلوب وتأليف الأرواح، فهل أصبحت التعبيرات العاطفية والكلمات الطيبة شحيحة في بيوتنا تحت ضغط المشاغل اليومية؟ وكيف نعيد لصباحاتنا الأسرية دفء الحوار ولطف التعبير الذي ينعش القلوب ويقوي الروابط؟
0: إذن التواصل اللفظي الدافئ وأثر الكلمة الطيبة داخل الأسرة، فعلا هذا الموضوع مدعوم بكثير من الأمور الإيجابية المهمة والنفسية والاجتماعية للكلمة الطيبة في البيت، ويساهم في بناء الأمن النفسي. البيت اللي يعتمد على الكلمة الدافئة يشعر أفراده بأنهم في ملاذ آمن، وأيضا يقلل من هذا التوتر القلق دائما اللي يكون موجود الخارجي يعني. وأكيد راح يختلف عن بيت كله صريخ وصياح وهوسة وناس تجر طول وناس تجر عرض، وماكو قانون وماكو يعني أشياء ومقومات يعني متفقين عليها، كل من بكيفه، فبالتالي هاي الأمور راح تكون بشكل سلبي يعني. أما لما يكون مبني على كلمة دافئة جيدة يعني، هذه راح تعزز الثقة بالذات يعني، خصوصا عند الأطفال المراهقين اللي يعني يسمعون عبارات التشجيع والتقدير وينشؤون بشخصيات قوية ومستقلة قادرة على مواجهة تحديات الحياة. يعني المراهق دائما يشوف نفسه هو الصح وكل من حولهم خطأ يعني، فأنت لا تقدر تقول له أنت غلط وطفره من عندك ويروح للشارع ويروح لأصدقائه اللي هم ممكن يصفقوا له، ولا يعني تقدر أنه تقول له أنت صح يعني، لأنه ممكن أنه أنت تشوف هذا الموضوع مو صح يعني. فهي المسايسة بهذا الموضوع، أنه أنت شلون تقدر تسايس هذا الشخص يعني، وشلون تقدر تتفاوض بطريقة ذكية ما تأذي، ما يعني نفر من عندك، وأيضا بتشجيع بتقدير. إذا حصل هاي الأمور وبالتالي راح ممكن أنه يجي لمنطقتك يعني، وبالتالي أنه أنت تقدر تشكل بعض التفاصيل وتغير بعض الأمور يعني. ف فبالتالي يعني تخفيف حدة الخلافات. يعني دائما اللين هو أو الشيء أنه دائما يكون في القول يطفئ غضب اللحظة، يعني لأنه هذا راح يمنع تحول النقاشات العائلية البسيطة إلى معارك صامتة أو مشاحنات حادة. يعني فبالتالي الاستقبال الدافع عند العودة للبيت، يعني اليوم أحد وكلها داومت وكلها طلعت، أكيد أكو قلق بالبداية، اللي تأخر عليه السائق اليوم، اللي سيارته عطلت، اللي تعرض مثلا لحادث، اللي ممكن يعني صارت له مشكلة في خلال الدوام، وغيرها أيضا من الأمور اللي هي ممكن تكون يعني متعبة مرهقة للبيت للعمل لهذا الشخص. فبالتالي عند العودة للبيت يعني يحتاج إلى شوية يعني كلمة بها حاض، كلمة زينة يعني تنسي التعب خلال اليوم وخلال النهار، وكيف أنه هو واجه هذا اليوم ب يعني أشياء أرهقته لساعات الماضية. فبالتالي هذه من الأمور اللي هي ممكن تؤثر على الشخص يعني. والنقيض الصمت أو التذمر عند أثناء الاستقبال أو الشكوى الفورية، تعال شوف جهالك سوى، بس أنا عايفني يمهم وانت رايح طالع، يدري كان يتونس هو غير كان بالدوام، ادري ما اعرف يعني، انا لازم اشوف لي غير ديره، راح اهج راح اشرد. فهاي الامور والتفاصيل اللي هي ممكن تكون الشكوى الفوريه او مرات الصمت القاتل، ما تدري شنو الموضوع، ساكتين ما يحجون، هاي هم هم هم ضيم هاي، فما تدري شنو بداخلهم يعني. وهذا الشعور الفرد بالغربة داخل بيته يعني مشكلة جدا كبيرة، انه لما يعني توصل العائلة لهذه المراحل يعني. فيعني بالتالي المشهد اللي يفترض انه يكون في لحظة ضغط أسري قد مثلا يعني يخطئ أحد الزوجين في رفع صوته، أو ممكن تكون مبادرة الفورية بكلمة طيبة بعد الهدوء بأسف بكلمة ممكن تكون يعني بها حاض تشجيعية تعيد ترميم الأمان العاطفي فورا، وأيضا يعني تشعر الطرف الآخر بقيمته. بالتالي العناد والمكابرة، هذا النقيض طبعا مستمعين الكرام في غياب الكلمة الطيبة، ممكن تكون الاعتذار يؤدي بمرور الوقت إلى يعني تراكم الجروح ومزيد من المشاكل في كثير من يعني العائلات، انه تكبت يعني، فما تسولف ما تحكي، ما مثلا يعني تفضفض لبعضها، ممكن تحل المشاكل، يابا خلينا نوقف على مشاكلنا نشوف شنو الموضوع، احنا ليش يعني جاي نوصل لهذه المراحل اللي هي ممكن تكون شوية معقدة او مؤذية للعائلة يعني. فايضا يعني ضروري جدا انه الشخص يعني يستبدل عبارات الاهمال، العبارات السلبية بعبارات ايجابية، مهم جدا انه شوية واحد يحاول يغير من طبيعته يعني. ما معقول هسه صار لنا سنوات على نفس المعاملة نفس الطريقة، زين هاي المعاملة جابت نتيجة المو زينة، ما جابت نتيجة، زين شنو الحل؟ نبقى على نفسها؟ لا نغير نشوف، بلكت ينعدلون يعني ويجون للدرب على قولتهم. فبالتالي هذه المواضيع هي من الأمور المهمة جدا، إنه الشخص يحاول يعني يتبع أكثر من طريقة للوصول يعني في تخصيص ساعات أو مساحات خلينا نقول للحوار الإيجابي يومي أو يعني بشكل أسبوعي يعني. هسه مو بالضرورة أنه إحنا مثل نتعامل يعني مثل الرسميات، لكن الأمور أنه تكون بشكل يعني وعي باختيار مفردات وكلمات هي ممكن أنه تأثر بشكل إيجابي على النفس داخل الأسرة.

تعتبر مبادرة التنازل اللطيف وإفساح المجال أمام للسيارات المقابلة في الساحات سلوكا حضاريا يمنع الاختناق المروري الشديد، التنافس العنيف على أسبقية المرور في الشوارع الفرعية يخلق الفوضى ويزيد من حدة التوتر بين السائقين، بينما التعاون البسيط رح يضمن انسيابية الحركة للجميع. لذلك إرساء هذه القيم الأخلاقية يجسد الأصالة والذوق العام، وأيضا يدعم السلامة المرورية في أرجاء مدينتنا. لذلك تشوف في البعض للأسف يعني يتسابقون، ويعني سيارة بسيارة، ويعني على قولتهم قصة بقصة. يا بشوية دنتوا مجال العالم، خلي شو لا ليش مو هو يرجع، ليش أنا أرجع، وهذه تصير يعني زين. هذه الفوضى راح تصير وتخلق حدة، ممكن تسوي مشاكل وغيرها، يعني أنت في غنى عنها. لذلك دائما واحد يفسح المجال للسيارات ويعني يتخلص من هذه العصبية.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث هذا الموضوع عن إحياء التراث الشفاهي والقصص الشعبية. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد.
1: إحياء التراث الشفاهي والقصص الشعبي، حفظ الهوية والتواصل بين الأجيال. في ظل التسارع التكنولوجي والانفتاح الرقمي الشامل الذي يشهده عالمنا اليوم، تجد المجتمعات نفسها أمام تحدي كبير للحفاظ على أصالتها وتاريخها الممتد عبر العقود. وفي هذا السياق الثقافي تبرز أهمية التراث الشفاهي والقصص الشعبي، أي تلك الحكايات والأمثال والأغاني الشعبية التي تداولها الآباء والأجداد لتنقل لنا قيم الشجاعة والكرم والمودة وحكمة السنين. إن التراث الشفاهي ليس مجرد ذكريات من الماضي البعيد، بل هو الروح الحية التي تشكل هوية المجتمع وذاكرته الجمعية. إن الدراسات الاجتماعية والثقافية تؤكد أن الحكاية الشعبية الصباحية أو الأسرية تشكل جسراً عاطفياً وفكرياً متيناً يربط الأجيال الجديدة بجذورها التاريخية. فالأطفال والشباب الذين يستمعون إلى قصص الأجداد وحكايات التكاتف الشعبي يكتسبون اعتزازاً بفخرهم وانتمائهم الوطني، ويتعلمون معاني الصبر والشهامة والتآزر الإنساني بأسلوب ممتع يلامس القلوب. علاوة على ذلك، فإن هذا الموروث الشفاهي يغني حصيلتهم اللغوية والخيالية ويحميهم من ظاهرة التغرب الثقافي والعزلة المعرفية. العناية بتوثيق هذا التراث ونقله إلى وسائل الإعلام والبرامج التعليمية والأدبية يعد واجباً حضارياً لحماية ذاكرتنا الوطنية من الاندثار. فالأسرة والمؤسسات الثقافية مدعوة إلى تخصيص أوقات للحوار بين الأجداد الأحفاد وإعادة إحياء الحكايات الشعبية بأساليب معاصرة تجمع بين الأصالة والتجديد. إن المجتمع الذي يحتفي بتراثه هو مجتمع واثق من خطاه نحو المستقبل، يستند إلى إرث فكري وأخلاقي راسخ. فهل تراجع حضور القصص الشعبي والتراث الشفاهي في بيوتنا في ظل طغيان الوسائط الحديثة؟ وكيف نعيد لهذه الحكايات الممتعة مكانتها الدافئة في مجالسنا وصباحاتنا اليومية؟

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكل مستمعين راديو التايمز سكوير، لا سيما أيضا زملائنا وأصدقائنا في الإذاعة. تحياتنا الكبيرة لصديقنا وزميلنا العزيز صلاح التميمي، المصور الجميل الخدوم الطيب، كل التحية لك. أنا لازم أدلعك صلاح، لأن أكو هواية يعني تصوير وتفاصيل راح نكون معان يعني في أعمالنا الجاية. أكيد يسعدنا التواصل وياك وأكيد ويا كل أصدقائنا في راديو التايمز سكوير، نسعد دائما بسماعكم لمحطتنا وين ما تكونون. أيضا بالعودة لموضوعنا في إحياء التراث الشفاهي والقصص الشعبي العراقي، اللي يمثل أيضا يعني حماية لذاكرة الأمة وهويتها الثقافية، حيث أيضا يحمل هذا التراث خلاصة تجارب الأجداد، حكمتهم، عاداتهم، فلسفتهم في الحياة عبر العصور.

نعم مستمعينا الكرام، فبالتالي أهمية التراث الشفاهي، الذاكرة الجمعية اللي تعكس هوية التاريخ والثقافة للمجتمع أيضا اللي نعيشه بتنوع الغني، القيم والأخلاق اللي تنقل القصص الشعبية، الأمثال، الحكم أيضا، هذه تعزز الترابط الاجتماعي يعني، وأيضا يحفظ المفردات، المصطلحات الدارجة، اللهجات العراقية المختلفة اللي تشكل جزءا من التنوع الثقافي. بالإضافة لهذا أيضا يعني القصص والخرافات الشعبية، هذه مثلا حكايات جحا مثلا، أو الحكايات الرمزية اللي تستخدم دائما الحيوانات لتقديم العبرة يعني، والله يقول لك هناك أسد ما أدري شنو صار، وبعدين التقى يعني بفريسة، وبعدين يعني هذه القصص لكن تكون بها عبرة يعني. وأيضا القصص البطولية والخرافية اللي هي مثل قصص سندباد ويعني قلقامش، وهذه المتوارثة ضمن الفلكلور. بالتالي الأمثال، الحكم أيضا لها تعبيرات بليغة وأيضا موجزة تلخص مواقف حياتنا بشكل كامل. في مثلا دائما يقول لك الأمثال، والله الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح يعني، فمثلا هذه من الأمثال الشعبية اللي تكون موجودة يعني، واللي نسمعها عندهن والقدامى اللي دائما يسولفون بيها يعني. بالإضافة إلى مثلا الأهازيج، المواويل إلها أيضا طابعها يعني، وأيضا حتى المواويل البغدادية القديمة أو الجنوبية أيضا تعبر عن مثلا الفرح، عن الحزن، عن الفخر، عن الشجاعة. وبالتالي حتى يعني هذه النكت اللي نسولف راح تعكس روح الصبر، وتتبين الفكاهة والكوميديا اللي يتميز بها دائما الإنسان العراقي في مواجهة الصعاب يعني. تشوف مثلا أزمة معينة مالية اقتصادية تلقى يطلع على قولتهم يعني يصنف أو يحشش يعني، هاي مفردة يحشش يعني كأنما يعني يكون كوميدي. فبالتالي هذا الموضوع هو صار مثل أشبه بالكوميديا السوداء، كيف ما يصنف في المسرح والسينما وهذه التفاصيل يعني. فالنكتة صارت حاضرة، الطرفة صارت حاضرة في كل مكان يعني، شايف يقول لك شر البلية ما يضحك. فهذه يعني مرات أنه أشياء صعبة علينا، لكن إحنا ممكن أنه يعني نتحدى الصعاب بطريقة إهزوجة، بطريقة اللي مثلا النكتة يعني، وهذه الأمور. فهناك أيضا طرق ووسائل لإحياء يعني التراث والتوثيقة بشكل حديث، من خلال التوثيق الميداني الصوتي والمرئي في تسجيل روايات كبار السن والرواة الشعبيين لضمان عدم ضياعها بموتهم. وهذه في للأسف في كثير من الأحيان نفقد يعني، نفقد تراثنا، احنا ما عندنا أرشيف لهذه التفاصيل يعني، نفتقر لها بصراحة يعني. مثل على يعني مستوى الشعراء مثل القدامى يعني الشعبيين مثلا، وما تلقى، تروح تبحث تلقى لك يعني شيء بسيط جدا يعني، أو حتى كبار السن مثلا ماكو لهم تسجيلات مثلا معينة موجودة تحفظ التراث أو غيرها يعني. المنصات الرقمية اليوم ووسائل التواصل وإنشاء صفحات وقنوات بودكاست، وتكون متخصصة بسرد القصص الشعبية باللهجة العراقية يعني. احنا في راديو تايم سكوير عندنا برامج يعني معينة مخصصة لهذه التفاصيل يعني، من ضمنها برنامج القصخون اللي قدمه زميلنا وصديقنا العزيز علي محمود خضير، نوجه له كل التحية، متخصص في هذه التفاصيل يعني اللي تكون لها علاقة بالماضي ولها علاقة بتفاصيل تاريخ البصرة على وجه الخصوص، وأيضا حكايات تاريخية قديمة، وغيرها أيضا من برامجنا اللي تكون موجودة أيضا تعنى في يعني الأمور الشعبية والتراثية والتاريخية في نفس الوقت يعني. وبالتالي هناك أيضا مستمعين الكرام مثلا المناهج، الأنشطة المدرسية، إدخال مثلا مسابقات الحكواتي اللي قلنا عنها القصة خون يعني، يسولف بطريقة الحكواتي، المسرح الشعبي في المدارس يعني، في المراكز الثقافية لتعريف الأجيال الناشئة بتراثهم يعني، استخدام الحكواتي
يعني في كثير مثلا يعني هالطلاب الشباب المراهقين ما يعرفون الحكوات شنو هو مثلا او القصخون شنو هو مثلا, فتعريفهم بطريقة المسرح راح تختلف. يعني مرات الفنون ايضا معنية بهذا الموضوع, يستخدمون يعني امور قديمة جدا وكلاسيكية في المسرح يعني, ويستخدمون المسرح الإغريقي والمسرح اليوناني, وبعيدين جدا عن تراثنا مثلا وأدبنا وتفاصيل حياتنا اليومية, ولا زالوا يجيبون الأشياء اللي مر عليها أكثر من 4 قرون يعني, ونعيشها اليوم يعني. ما مجبرين يعني, ممكن أنه اليوم نجيب أشياء من واقعنا يعني تكون أقرب وأسهل وأسرع الوصول حتى تأثر يعني في المسرح يعني, وغيرها أيضا إن كان طبعا أكو مسرح موجود يعني. لكن بشكل عام الأبحاث الأكاديمية أيضا معنية بهذا الموضوع في تشجيع الجامعات مراكز التراث على جمع يعني وتحليل الأدب الشعبي, لذلك يعني هو يكون بالتالي حكايات تروى وجسر تواصل بين الماضي والحاضر, وأحياء بالتالي هو استثمار في الوعي الثقافي المستقبلي.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم يوم غد بإذنه تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي، ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة، رحلة في عالم الكتاب، عالم المعرفة، عالم الثقافة والأفكار والأدب والفنون. نرجو فيها أن نقدم ما هو نافع وما هو جميل وما هو ممتع لحضراتكم. خليني في البداية أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا من مختلف الأماكن، من البصرة موجتنا الثابتة 102.5 FM، اللي يسمعنا من البيت، من السيارة، من محل العمل، واللي يسمعونا عبر تطبيقات الهاتف المحمول. عندنا تطبيق اسمه راديو تايمز سكوير، تقدر تنصبه، ممكن تكتبها بالعربي، ممكن تكتبها بالإنجليزي، تلقى عندك بالآيفون أو إذا عندك أندرويد، موجودين وياك في كل مكان حتى لو كنت خارج البصرة، بل حتى لو كنت خارج العراق لأنه تطبيق يشتغل على النت. إذن أحبتي، رحلة جديدة من مجاز. خليني في البداية أمر على جديد الإصدارات، وهو مجموعة نصوص، مجموعة جديدة للكاتبة الروائية والشاعرة العراقية البصرية دنا غالي، التي أصدرت مجموعة جديدة أو كتاب جديد بعنوان هكذا تكلم الغياب عن دار كوديا. وهي نوهت حقيقة أنه الكتاب يضم مجموعة من النصوص التي تحاول فيها أن تواصل الكاتبة دنا غالي تجربتها المتميزة في الشعر وفي النثر وفي القصة وفي الرواية. دنا من أبناء وبنات البصرة ومن أهالي مناوي باشا، وهي بنت الملحن والشاعر البصري الرائع الأستاذ طالب غالي، أطال الله في عمره. نبارك الأستاذة دنا وإن شاء الله بالتوفيق التام في مشوارها الأدبي والمعرفي. إذن خلينا نذهب إلى أول محور من محاور حلقتنا لهذا اليوم، واللي راح أتكلم به عن غياب المجلات والصحف المتخصصة بالثقافة، هذا وحتى المنصات المتخصصة بالثقافة حقيقة، ودورها وما تتركه من أثر كبير في هذا الجانب. أهلا وسهلا بكم في مجاز.

حياكم الله أحبتي من جديد. في الثقافة العربية خاصة الثقافة المعاصرة، يعني نتكلم عن 100 سنة أو أكثر، 150 سنة، كانت الثقافة تنتشر وتترسخ وتعلن عن نفسها عن طريق المجلات، المجلات الأدبية، من مجلة الرسالة، مجلة المستطرف، مجلة لغة العرب أو لسان العرب، بعدين جت مجلة الهلال المصرية والعربي وغيرها. بعدين في العصر الحديث كلش، يعني وراء الخمسينات وراء الأربعينات، لعبت المجلات دور أساسي في حداثة الأدب العربي. كانت هناك مجلة الآداب ومجلة شعر ومجلة أدب وفكر في العراق، مجلة شعر 69، مجلة الأقلام. دائما حقيقة كانت الحركة الثقافية ترصد عن طريق المجلات والدوريات، مجلة فصول، هذه المجلة العريقة المتخصصة بالنقد. إذن الحركة الثقافية كانت ترصد ظواهرها، أسماءها الجديدة، حركتها، صعودها ونزولها من خلال المجلات. يعني أنت إذا ما تنشر بمجلة ما كان ممكن أن يعترف بك كشاعر. وهاي المجلة كانت طبعا لها ما لها وعليها ما عليها، لكن كانت تشكل بشكل أو بآخر ظاهرة أو عتبة أو مناخ، بيئة لمراقبة المشهد الثقافي. يعني أنا أريد أعرف شنو كان من ظواهر، منو كان من أسماء شعراء، روائيين، نقاد، قصاصين بالخمسينات، أروح للآداب، أروح لمجلة شعر. بالستينات والسبعينات إذا بالعراق أروح للأقلام، إذا بمصر أروح لمجلة جاليري، مجلة أبولو، وهكذا. بقت المجلات من العشرينات إلى حد الألفينات تلعب دور مهم في رصد وتوثيق الحركة الأدبية في العراق وفي العالم العربي. لكن مع دخول السوشيال ميديا وتحديدا عام 2008 مع صعود نجم الفيسبوك، بدأت المجلات الأدبية شيئا فشيئا تتراجع. أولا مبيعاتها تقل، ثانيا الشعراء والكتاب والقصاصين بدأوا ينشرون جديدهم على صفحاتهم، يعني ما حد قام يدز للمجلات الأدبية والثقافية. وبهذا صار المجلة صار بيها نوع من الالتباس. قبل كانت هي المحرر أو رئيس التحرير، الأدباء يركضون وراه بس يردون رضاه، بس يردون ينشر لهم. طقوا بعرض الحائط وقاموا ينشرون مقالاتهم وجديد قصائدهم على صفحاتهم، ويقدمون يعني تبريرات وأعذار قد تبدو منطقية. يقول لك والله أنا أروح أدز القصيدة، والقصيدة تأخذ لها فد شهر ما أدري إيش قد يلا تنشر، ومن تريد تتوزع وين تريد توصل، يعني ما توصل لكل الوطن العربي أو كل القراء. كم نسخة راح تطبع، وكم من هاي النسخ راح تباع، كم منها ستوزع؟ يقول لك أنا هسه بس مجرد أحط قصيدتي وأحط مقالتي على صفحتي، في لحظة واحدة 5000 مشترك بصفحتي توصل له. شو اللي بلغوة المجلات؟

هذا الاختلال، اختلال المعايير، غياب واندحار المجلات أمام النشر الإلكتروني، أمام ظهور المجلات الإلكترونية. مجلات الإلكترونية شنو يراد لها؟ ما يراد لها شيء، يراد لك تحجز دومين وتصمم لك موقع وتقول والله أنا رئيس تحرير مجلة وتنشر. بينما قبل كانت المجلات تأخذ موافقات وتحتاج لها أموال وتحتاج لها طباعة وتحتاج لها شركة توزيع وتحتاج لها موظفين. شيئا فشيئا خلينا نسميه عالم الميديا الحديث، عالم الإلكترون، عالم النشر الإلكتروني طغى على عالم الورقي، وخسرت المجلات وتراجعت وانتهت. يعني بقى بيها بس المجلات اللي هي تمويلها خليجي، لأن دولي بالخليج عندهم يعني تمويل جيد، فبالتالي مستمرة. وحتى بعضهن انسدن، يعني مجلة دبي الثقافية توقفت، باقية نزوة هسه حالي.

إلى حالتنا الحالية الآن. إحنا هسه لا مجلات ورقية موجودة ولا مجلات إلكترونية موجودة، حتى المجلات الإلكترونية ترى تراجعت وانتهت أمام السوشيال ميديا. هسه يقول لك أنا ذاك اليوم أقرأ بوس للقاص والروائي العراقي أنمار رحمة الله، وهو من القصاصين الموهوبين حقيقة. نشر قال أحد محرري الصحف دز لي رسالة بها نوع من الفوقية، إنه والله دزلنا شنو جديدك خلينا ننشر لك. فهو غضب يقول أنا ما محتاج أنشر بجريدة ورقية ما يقراها 50 واحد ما يشتري الجريدة. أنا المشاهدات مالت القصة مالتي الأخيرة نشرتها على الفيسبوك مالتي وصلت 20,000. طيب بس إذا أخذنا على بنظر الاعتبار إنه هاي 20,000 حتى لو كانت هي مشاهدات فمو كلهم قرأوا القصة، يعني هي القصة أو بوست القصة مجرد يظهر في التايم لاين في آخر الأخبار بصفحة أحدهم حتى تحسب مشاهدة، لكن مو بالضرورة أنه قرأ. يعني هاي هم مفاهيم مغلوطة عند القراء وعند الكتاب معا، أنه الأكثر مشاهدة بالضرورة هو الأكثر مقروئية، مو بالضرورة صحيح. لأن المشاهدة أقدر أنا أجيبها بفلوس، أقدر أخلي 10 دولار على قصيدتي وأروجها وتنشاف من 250,000. هل هذا يعني أنه أنا عندي 250,000 قارئ؟ هل هذا يعني أنه أنا واصل ومؤثر ومقروء؟ تشوفون أنه أغلب الكتاب حتى الكتاب المليونيين هم لما يصدر كتاب يعني بالقليل ما يوصل طبعاته في أحسن الحالات إلى 7 طبعات أو 10 طبعات، يعني 10,000 إلى 7,000 قارئ. وين 250,000؟ وين 7,000 أو 5,000 وبأحسن الحالات 10,000؟ إذن النشر الإلكتروني بأوهام كثيرة. النشر الإلكتروني يسبب فوضى ويسبب أنا عالية، وأيضا يعطي فرصة للطارئين. أي واحد ممكن هسه أنه ينشر له قصيدة أو ينشر له قصة، والمسألة انتقلت حتى إلى ماذا؟ إلى طباعة الكتب بطريقة عشوائية. لكن أنا أريد أركز على مسألة غياب المجلات الورقية والإلكترونية، وراح أبدي بالبصرة تحديدا ومن ثم العراق. شهور قضيتم بالحق.

0: أصدقائي، غياب المجلات أو المنشورات الورقية الثقافية والأدبية والفنية عن البصرة ينذر بعدم توثيق المرحلة. يعني إحنا هسه حاليا، أنا هسه ما أعرف، أقدر أقول أنا كقارئ للشعر ما أعرف منهم من الشعراء البصرة الجدد موجودين بالساحة. لا تقل لي بس اللي يروحون للاتحاد الأدباء، أكو كثير من الكتاب الشباب اللي ينشرون، وربما ينشرون وين؟ ينشرون بصفحاتهم، لكن هاي صفحاتهم مو بالضرورة إنه هي توصل لنا أو ندري بيها أو نعرفها. يعني أنا إذا ما عندي صفحة مثلا الكاتب الشاب الفلاني أو الكاتبة الشابة الفلانية، أنا كيف ممكن أعرفها؟ فبالتالي إحنا هسه مثلا بعد جيل ما بعد 2003 موجودة أسماء، كانت أسماء مثلا أسماء عديدة نذكر منها حسن هاني، حسام البطاط، صفاء خلاف، علي محمود، مسار رياض، ولاحقا اجى بعدهم علي ابراهيم الياسري، اكرم الامير رحمه الله عليه، مصطفى عبود، حيدر كماد، حيدر قحطان، لكن وراهم من البنات النور نور العنزي، لكن وراهم انا بالنسبه لي، انا جاي اتكلم عن نفسي، صرت من الصعوبه انه اعرف اسماء الكتاب والكاتبات الجدد. ليش؟ لان ماكو نشر. يعني النشر الورقي مثلا ما حد يدز لجريدة الصباح أو جريدة المدى أو جريدة الزمان أو جريدة كل صحف بغداد. ما عندنا مجلة أدبية ثقافية ولو حتى مجلة إلكترونية نقدر نروح لها كنا نفتحها ونشوف شنو ناشرتنا. وهي هاي المجلة شنو قيمتها؟ قيمتها أنه هي صايرة مثل المسرح، مثل النافذة اللي نطل منها، يعني جايبين كل النماذج الموجودة ومهذبيها ومرتبيها ومحررين نصوصها ومطلعيها. أنا أذكر في فترة من الفترات أنا والعزيز واثق غازي وأستاذ هيثم عيسى سوينا مجلة جريدة تكست، ثم تحولت إلى مجلة تكست بعد أن طلعت منها، لكن للأسف توقفت. إحنا بالخلال العشر سنوات الأخيرة البصرة ما بيها جريدة ثقافية. نعم سقد واحد يقول لي أكو منشور هنا وهناك، لكن حقيقة اللي ببالكم هذا يفتقر إلى الاحترافية والمهنية يعني بكثير من الملاحظات. بالتالي إحنا نعاني إنه هذا الجيل قد لا يوثق جيدا. يعني قبل يعني بعد 10-20 سنة اللي يريد يدرس عن أدب البصرة، عن شعر البصرة، ما يلقى، ما يعرف منه الأسماء، ما يعرف منه هذا بدأ أول قصيدة منه نشرها وبيا سنة، وهذا الشاعر يمتى نشر، وهذا قبل هذا. يعني إحنا لحد الآن نعرف مثلا السياب أول قصيدة نشره، نعرف الجواهري أول نص نشره، نعرف محمود درويش أول نص نشره، لكن البقية هسه الجدد اللي إحنا هسه في زمان النشر بيه سهل، ويعني الوصول للمعلومة سهل، ماكو أي نشر. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن أثر غياب المجلات والمنشورات الثقافية ليس فقط على الكتاب والحركة الثقافية، بل حتى على المجتمع وعلى التاريخ الأدبي.
1: أدى تراجع المجلات والصحف الثقافية في العراق إلى فراغ واضح في عملية متابعة الإنتاج الأدبي والفكري وتوثيقه. المجلات الأدبية كانت تاريخيا إحدى أهم الوسائط التي يتعرف من خلالها الوسط الثقافي إلى الكتاب والشعراء الجدد، وتنشر النصوص الأولى وتقدم الدراسات والحوارات والملفات التي تكشف اتجاهات الكتابة في كل مرحلة. المشكلة الحالية تتجاوز انخفاض عدد الإصدارات، فغياب المنابر الثقافية المنتظمة يجعل متابعة الجيل الجديد أكثر صعوبة، ويحد من معرفة الأسماء التي تظهر خارج دوائر النشر المعروفة، كما يجعل من الصعب تحديد الظواهر الأدبية الجديدة والموضوعات التي تستقطب الكتاب والباحثين، أو رصد التحولات التي طرأت على اللغة والأساليب والأجناس الأدبية. وتؤدي المجلة الثقافية وظيفة مهمة في بناء التاريخ الأدبي، فالأعداد القديمة تشكل أرشيفاً يمكن الرجوع إليه لمعرفة الأسماء والنصوص والكتب والجدالات التي طبعت مرحلة معينة، ومن خلالها يستطيع الباحث تتبع تطور تجربة كاتب أو ظهور تيار أدبي أو تغير الاهتمامات النقدية والفكرية، إضافة إلى معرفة العلاقة بين الإنتاج الأدبي والتحولات الاجتماعية والسياسية. في العراق يمتد هذا التقليد إلى عقود طويلة شهد صدور مجلات وصحف ثقافية كان لها تأثير في الحياة الأدبية وقدمت أجيالا من الكتاب والشعراء والنقاد، ومع تقلص هذه المنابر أصبحت أجزاء من النشاط الثقافي الراهن موزعة بين مواقع إلكترونية وصفحات شخصية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي أدوات توفر انتشارا سريعا لكنها لا تؤدي دائما الوظيفة الإرشيفية والنقدية التي كانت تقوم بها المجلة المتخصصة. وهذا ينعكس أيضا على المجتمع، فالصحافة الثقافية توفر مساحة لمناقشة الأفكار والتحولات الاجتماعية من خلال الأدب والفكر والفنون، وتتيح للقارئ التعرف إلى ما ينتجه مجتمعه في الحاضر. لذلك فإن السؤال المطروح اليوم يتعلق بكيفية إنشاء منصات ثقافية منتظمة قادرة على النشر والتقديم والنقد والأرشفة في الوقت نفسه. فالمشهد الأدبي يحتاج إلى منابر تتابع الحاضر، بينما يحتاج تاريخ الأدب العراقي إلى مصادر موثوقة تحفظ هذا الحاضر للأجيال المقبلة.
0: إذن أصدقائي، حتى لو كان الزمن تغير، حتى لو كان توجه الناس للإلكتروني والصفحات الإلكترونية والسوشال ميديا، أكو أمور لازم، أكو تقاليد ثقافية أكاديمية علمية لازم الحفاظ عليها. ما معقولة بلد عريق ثقافيا، مدينة عريقة ثقافيا مثل البصرة ما بيها مجلة ثقافية، ما بيها جريدة ثقافية أدبية، ما معقولة. والورقي، نؤكد على الورقي تحديدا، مو إلا إلكتروني. هسه احنا ما عندنا لا مجلة ورقية ولا عندنا مجلة إلكترونية، لابد، وإلا كيف ما مستمرة إلى الآن المجلات الأدبية، ذا باريس ريفيو، لندن ريفيو، أكو نيويوركر، أكو مجلات في أمريكا اللاتينية، في أمريكا الشمالية، كثير من المجلات. مصر في مجلات لحد الآن أكثر من 3-4 مجلة، مجلة الشعر متخصصة بالشعر، مجلة إبداع، مجلة الثقافة الجديدة، ومجلة خاصة بالإذاعة والتلفزيون. هسا هاي بس اللي خطروا على بالي. ها، أخبار الأدب، أجمل وأروع مطبوع أسبوعي متخصص بالأدب والثقافة، أخبار الأدب، وهو تابع لمؤسسة حقيقة أهلية، مؤسسة أخبار اليوم. ليش ما قالوا والله الثقافة ما تجيب فلوس وما حد يشتري؟ مؤسف حقيقة غياب الصحف الثقافية، مؤسف غياب المجلات الثقافية، مؤسف ومؤلم. كنا احنا نروح، اتذكر انا ويتذكر كل مثقفي البصرة، شلون نروح العم ناصر ابو علي، ناصر ابو الجرايد، وشلون ناخذ جريدتنا من المربد او ناخذ جريدتنا من المكتبة الاهلية، الاخ العزيز مصطفى الله يرحمه، استاذ غازي حمود. حقيقة هاي بحاجة إلى مبادرة. أنا أتمنى حقيقة على الحكومة المحلية، أتمنى على الاتحادات النقابات. يعني هسه إحنا ما شاء الله شوف البصرة عندنا فد 14 منظمة ثقافية، اتحاد الأدباء أيضا يصرف على المهرجانات مات الشيء الفلاني. يا ريت أنه تكون هناك مطبوع ثابت. أنا لا أعني والله بس مجلة فنارات اللي تصدر فقط وقت المربد، فقط وقت مهرجان المربد، هذا مو كافي. شفتوا انتم بالتقرير، نحتاج الى مواكبة الظواهر، نحتاج الى توثيق الظواهر الثقافية، نحتاج الى منصة ترصد وتوثق الاسماء الجديدة والحركات الجديدة وما يفكر به ابناء هذا الجيل. مو تبقى مجرد بوستات عايمة على الفضاء الالكتروني تمحى من محاء اللحظة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز مرة ثانية من راديو تايمز سكوير من البصرة. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار. هسا خلينا نبتعد عن الشأن الثقافي ونقترب عن الشأن الاجتماعي، وفي موضوع أيضا لها علاقة بالثقافة، يعني موضوع تلعب بها الثقافة دور كبير حقيقة في المنتديات، اللقاءات الاجتماعية، نلتقي مع ناس، نقعد بالدواوين، بالجلسات، نسمع العجب مما وصل إليه المجتمع من المبالغة حد الجنون بكل ما يتعلق بموضوعة الزواج. إخوان، الزواج أخطر قرار يتخذ الإنسان في حياته، سواء كان رجلا أو امرأة. يعني لا يتخيل والله الرجل هو بمأمن حقيقة من الاختيار الخاطئ، إذا كان اختياره خاطئ وما مبني على أسس رصينة حقيقية راح يبقى العمر كله يعاني، حتى إذا كان ما يكترث. والمرأة كذلك، والمرأة بعد أسوأ حقيقة. يعني المرأة إذا لم تحسن اختيارها حياتها تنتهي، برأيي حياتها تنتهي، لأن ظلت تتحكم بها عناصر وشخوص وجهات أقل قيمة من أن تتحكم بحياة الناس. وشنو معنى أنه أصلا حياتك تكون مرهونة لمزاج شخص آخر؟ لكن أنا مو هذا قصدي لما نتناول موضوعة الزواج. أنا أريد أتناول موضوعة الاستعراض الاجتماعي والمنطق وراء ارتفاع الأسعار الفظيع في بمسألة المهر وغير المهر. إخوان، إحنا من باب نقول والله إحنا ناس مؤمنين، نلتزم بالثقافة الدينية، نلتزم بموروث رموزنا الدينية، لكن من نجي على التطبيق ما شاء الله ما له علاقة التطبيق من جهة وإحنا من جهة ثانية. الإمام علي عليه السلام، وهو رمز ديني أكبر للغالبية الساحقة من أبناء مجتمعنا، تزوج، الروايات تقول ما معناه، بدرع، الدرع مالته مات الحرب أو ما شابه. نجي نسمع هسه أشياء عجيبة على مهور وأثمان، وكأنه إحنا قاعدين ببورصة لبيع الناس، سوق مال البشر. نعم نفهم إنه أنت بنتك تعبان عليها وبنتك كبرتيها وربيتيها وصرفتي عليها، بس جزء من تكريمها أن تحافظين على شكلها ولياقتها أمام الناس، منظرها أن لا تكون سلعة تباع وتشترى ويصير معامل عليها مفاصل. يعني أنا أسمع قبل أيام واحد يقول لي والله طالبين علي 20 مليون مقدم 20 مليون مؤخر، وسمعت ناس يقول لك 25 مقدم و 25 مؤخر، وسمعت ناس قالوا 30 مليون مقدم 30 مليون مؤخر. أدري يعني كيف ممكن ننقذ المرأة من أن نفكر بها كأنها سلعة حشاها، سيارة، هذا الحلال اللي عند الفلاح الإقطاعي، قطعة أرض عند المزارع. آسف يعني قد يكون كلامي قاسي، لكن أنتوا شلون ترضون أن ينظر إلى المسألة من هذه الزاوية؟ هل قيمة الإنسان بقيمة ما يدفع من أجله؟ من

0: أنا أفهم حقيقة أن الزواج الآن الحياة مختلفة والأسعار مرتفعة وما شاء الله المشاكل الإقليمية الأخيرة رفعت كل شيء، وجوز الذهب غالي، الأثاث غالي، الغرفة غالية، الملابس غالية، لكن أن لا يصل الحال بنا أن يصير المسألة بيها عملة ما تطونا إياها بهلقت، والله إحنا عدنا هلقت، لا ياب إحنا نريد هلقت، يعني بعد شوي ويقول له والله إحنا علينا من الشورجة من الجملة ما أخذيها بهلقت على بنته. وهذا المسألة مشكلة أنه انسحبت حتى للجيل الجديد، يعني الجيل الجديد قام ينظر لك بكثير من الأحوال بل بأغلب الأحوال إلى أنه ساعات قادمة من الأموال، من تكدس الأموال، وكأنه الزواج صار مشروع استثماري يعني تماما. ليش؟ لأن الأمور صارت سهلة، يعني قبل النظرة الاجتماعية لها حساب، فكرة الطلاق لها حساب، فكرة أنه أنا أعيش مع إنسان ما يحترمني، ما منسجمة وياه، ما متفاهمة وياه، لسنا على خط شروع واحد، هذا قبل كانت تاكل وتشرب عند بعض الناس، الآن لا، الآن صارت المسألة أنه أنا أتزوج وكأنه الزواج فرصة لتطوير حياتي الاجتماعية، أنه تنقلني من حال إلى حال، وطز بالنظرة الاجتماعية، طز بشي يقول الناس عني، طز بنظرتي على نفسي أصلا، يعني أنا كيف أحترم نفسي وأنا أنظر إلى نفسي وكأنه أنا سلعة؟ شنو يعني فلانة نطو بيها هلقد؟ معقولة يعني أنا سما أسوى هلقد مليون فد 10 15 20؟ أنت هسه إذا تجيك واحدة على بنتك تقبل بها مثلا 5 10 15 مليون؟ تقبل تنطي بنتك بهالقد مبلغ؟ هيك الكلام صار، هيك الكلام صار، وكأنه قيمة الإنسان بقيمة ما يدفع له. أنا إذا أشتري الإنسان بالفلوس صدقوني هذا يصير رخيص. ليش؟ لأن قد ما تتخيل المبلغ اللي تخليه كمهر، أكو ناس عندهم هذا المبلغ اللي أنت ببالك كبير تافه جدا، ويقوم يباوع لك على قد المبلغ. شنو أنت يعني مؤخرها 25 الطوها خلت تروح هيك بهالبساطة؟ لأن اعتبارك أنت من البداية حطيت اعتبارك اعتبار مادي، حطيت لنفسك سعر، بينما أنت إنسان الله مكرمك لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. في يوم من الأيام أنا أشوف فيديو لأحد النساء الفتيات وهي أمها تتمشى في أحد الدول العربية حتى ما نسوي حساسيات، يتكلم معها المام الزوجة حد الآن ما شاء الله أنت عندك شهادة كذا، جميلة البنت، البنت على قدر من الجمال، قالها إيش قد مهرش أنت يا سيدة جاج واحد إيش قد مهرش؟ قالت له والله أنا دام متفاهمة وياه وحس وياه بالأمان هذا جاب لي قرآن كافي، وأنا حقيقة صدقت بكلامه، مو كلام دعاية ولقاءات تلفزيونية، لأن فعلا الإنسان الواعي والإنسان اللي يعرف حقيقة الحياة يعرف أنه الفلوس مو ضمانة أنه تعيشين سعيدة، ممكن أنت عندك ذهب هلقد ورصيد هلقد وسيارة يطيك وموبايل، لكن أنت ما عايشة وياه بأمان، ما عايشة وياه باحترام، ما عايشة وياه بكرامة، لأن ليش ثمن بالنهاية؟ والإنسان اللي يشتري الآخر بالفلوس ممكن يبيعه بالفلوس، وكناس ما شاء الله عندها المليارات عندها لا شيء، فشنو قيمة إنسان سعر 30 35 مليون؟ خلينا نسمع هذا التقرير عن الزواج وعن المهر وعن تقييم الإنسان وتسعيره بالأموال وتداعيات هذا الشيء، نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: المهر في أصله جزء من بنية الزواج في مجتمعات الشرق الأوسط، ويحمل معنى اجتماعيا واقتصاديا ورمزيا، هو مبلغ أو مال يقدم عند الزواج، وترتبط قيمته في كثير من البيئات بمكانة العائلة والقدرة الاقتصادية والأعراف المحلية، لكن ارتفاع المهور يكشف أحيانا عن تحول أوسع في الطريقة التي تقاس بها قيمة الإنسان داخل المجتمع. هناك أسباب متعددة وراء ارتفاعها، المكانة الاجتماعية والرغبة في الحفاظ على مستوى معين من الوجاهة والمنافسة بين العائلات وارتفاع تكاليف الزواج وتوقعات الأسرة، كلها تدخل في تحديد الرقم. ومع توسع ثقافة الاستهلاك يمكن أن يتحول الزواج نفسه إلى مساحة لعرض القدرة المالية مهر مرتفع، حفل مكلف، ذهب، سيارة، منزل وتجهيزات تصبح جزءاً من المشهد الاجتماعي. هنا تظهر فكرة عالم الاجتماع بيير بورديو عن رأس المال الرمزي. المال قد يتحول إلى مكانة، والمكانة يمكن أن تتحول إلى اعتراف اجتماعي. لذلك قد لا يكون الرقم مهماً بسبب قدرته الشرائية وحدها. الرقم يصبح رسالة تقول شيئاً عن العائلة وعن موقعها وعن قدرتها على المنافسة داخل الجماعة. يمكن قراءة ارتفاع المهر أيضاً عبر مفهوم التشيء، أي انتقال الإنسان في الوعي الاجتماعي من كونه ذاتاً لها إرادة وكرامة إلى موضوع يمكن تقييمه وفق خصائص قابلة للمقارنة والتسعير. عندما يصبح الحديث عن الزواج قريباً من لغة السوق، تظهر عبارات تشبه تقييم المنتج. هذه العائلة تطلب أكثر، هذه الفتاة مهرها أعلى، هذا الرجل يستطيع دفع رقم أكبر. المشكلة الفكرية هنا تبدأ عندما تتحول القيمة الإنسانية إلى رقم. المهر نفسه يمكن أن يحتفظ بوظيفته الرمزية والاجتماعية، لكن تضخم قيمته قد يخلق آثاراً اجتماعية معقدة. تأخير الزواج، زيادة الديون، تحميل الشباب أعباء مالية كبيرة، وتعزيز المنافسة الطبقية داخل المجتمع. والأهم أن السوق حين يدخل إلى العلاقات الإنسانية يحمل معه منطقه الخاص، المقارنة والندرة والقدرة على الدفع وإظهار المكانة. لذلك يصبح سؤال المهر أوسع من سؤال المال. ماذا يحدث عندما نبدأ بقياس قيمة الإنسان بالأشياء التي نستطيع وضع سعر لها؟ عند هذه النقطة يتحول الزواج من علاقة بين شخصين وعائلتين إلى مرآة تكشف الطريقة التي يعيد بها المجتمع تعريف القيمة والمكانة والكرامة.
0: إخوان، علينا أنه نفهم أنه إحنا لازم نعيد برمجة أنفسنا، لا نخلي الحياة تأخذنا، لا نخلي المظاهر والمادة تخلينا نسلم أعز ما نملك أولادنا وبناتنا إلى مصير يتحكم به الدرهم والدينار. لأن الفلوس تروح وتجي، لكن إذا خيم على حياة بنتك إنسان ما يخاف الله بيها، هذا ينام على قلبها، ما تقدر تخلصه من يمه. راح تكون عليه سلطة، راح يكون هو عليها إلى سلطة قانونية وسلطة دينية وسلطة اجتماعية وسلطة عشائرية. هاي إذا كنت أنت معتز ببنتك وتخاف عليها وتحبها. أما كلامي هذا ما يشمل ولا يخص الناس اللي يعتبرون بناتهم عالة بس يريد يخلص منها. أكو أمهات الله يستر منهم حقيقة تقعد تشكي، والله شلون نامن على قلبي، هاي صار عمرها 22 سنة وما مشت لي، هسه ما مشت، عبالك يعني زواج البنية الضمانة أنه راح تعيش بشكل جيد؟ شنو المشكلة أنه هي دا بقت يمش؟ شو مكلفتك هل 5 قرص خبز باليوم؟ هم ما عدنا بنية تأكل 5 قرص خبز، هل بيضتين الصبح والتمنات والعدسات والهذي؟ شنو مشكلة البنية دا بقت؟ وشنو مشكلة البنية إذا ما تزوجت، إذا كان زواجها كفيل بأنه يحول حياتها جحيم إذا راحت؟ الإنسان ما يعرف شنو معنى المسؤولية. أكو رياجيل من الصبح لليل ما يدخلون للبيت من الشغل، يجي يلفي أكله لقمتين، يخمد له شوي، بعدين يطلع الجماعة للكوفي. ما يعرف شي عن حاجات أولاده، ما يعرف شي عن تربية أولاده، اللي محتاج مدرسة، اللي محتاج تربية، اللي محتاج حوار يتحاور وياه، يعلمه الأصول. هاي مبارك مربوطين على الآيباد وعلى التليفون 24 ساعة. فرحان مطي بنتك ليش نماذج مبارك بس لازمين الدشاديش وكذا، ومن تشوفهم بالدواوين تقول شنو منزل ما. إذن أخواني، الزواج وتفاصيل الزواج هو اختبار لقيمنا، اختبار للشعائر والشعارات اللي قاضين عمرنا نحكي بيها. والله الدين، والله أمتنا، والله أمتنا يردون الخير. الدين يريد لك المبدأ، يريد لك أنه تعطي لابنتك لشخص عنده دين، لشخص عنده خلق، لشخص يحافظ عليها، لشخص ما يفرغ بيها أمراض النفسية ويسلط عليها. ولا تتخيل واحد أنت عارض بنتك عليه كبضاعة ومقيمها بخمسة عشر خمستعش راح يتعامل وهاي السلعة بعد كيف يعني؟ اشتريت السلعة مات يروح اشمرها بالبيت واقفل عليها اروح اذبها بالشارع كيفي اشتريتها بعد ولو مجازا ها

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أصلوا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. أرجو بالنهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الضلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: وحشتني عينيك السود يا أهل الحبايب.
1: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسا،

0: وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: الموت وحيدا الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيدا. لم يكن باستوري رجلا مجهولا اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجها مألوفا لملايين المشاهدين وممثلا ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة. أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيداً، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة، ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبيني هام أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً: هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة. فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة. قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج، فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيدا بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيدا، فالوحدة أكثر تعقيدا من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة.

وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب، لكنه يعيش بعيداً منهم عاطفياً، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقاً أو أن يلاحظ تغيراً صغيراً في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطاً طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهوراً إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات، لأن هناك من يتصل به كل صباح. وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيدا كان يعيش وحيدا، وليس كل من يعيش محاطا بالناس بعيدا من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماماً، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوماً. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيداً من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصاً واحداً يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة: كيف حالك؟ حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز. ربما كان مكتئباً أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل، لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة. فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقاً باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملاً للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سبباً بسيطاً للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة. فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين. من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة. ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: لا الكتب أول شيء ما يستلموني، هسا أنا ما كتبوا مو كلش كاملة، فشنو وصفنا هم ما تين لا سبلت ولا مروحة، والصف كلش حار وقاعة يعني خشب. أضوج من الصف بس أحب الدراسة بالرابع، يعني لا علوم لا اجتماعيات، يعني المعلمة من تدخل للصف تجيب لنا وياها كارتون على مود الهفتي، لأن الصف ما بي مروحة وما بي سبلت كلش حار، ويعني هو السقف مالي ذاك اليوم أخوي بالمدرسة وحرقوا الكرفان. إحنا نروح بالسبعة ونرجع بـ11.
1: كانت هذه زهراء طالبة الصف الرابع الابتدائي التي لم تتجاوز 10 أعوام، تتحدث بأسى لا يناسب عمرها عن صف كرباني يفتقر لأبسط مقومات الحياة، فيه تستبدل وسائل التبريد بقطع من الكرتون تجلبها معلمتهم لتهوية أجساد صغيرة ينهكها الحر والتزاحم داخل الصف أو ما يطلق عليه صف. هل ترضى أن تقود طفلتك مطلع كل صباح إلى صفيحة حديدية التهبت تحت شمس البصرة لتجلس على مقعد متصلب وتترقب خوفا من أن يحترق بها الكرفان كما حدث سابقا؟ هذا واقع يومي لأكثر من 950,000 طالب وطالبة يواجهون مع بداية العام الدراسي الجديد في البصرة أزمة أبنية مدرسية خانقة بين كرفانات متهالكة ودوام ثلاثي يضغط على أنفاسهم وأجسادهم الهشة. مخاوف المدارس الكرفانية لا تقف عند حدود الحرارة وافتقار المستلزمات، تتعداها إلى مخاطر أمنية وصحية حقيقية يحذر منها أولياء الأمور الذين يرقبون أبناءهم بقلوب وجل يوميا. أحمد ظاهر ولي أمر لثلاثة طلبة يلخص لنا معاناتهم داخل الصفوف الكرفانية المكتظة.
2: ثلاث دوامات، كل دوام عدد تلاميذ يتجاوز 600 تلميذ إلى 700 تلميذ، مدرسة كرفانية الأرضية آلة يعني للسقوط حتى السقف مالتها، التلميذ قاعد داخل الصف ما يركز ويا المعلم، والسبب أنه يخاف يحترق به الكرفان أو يخاف توقع عليه البنكة لأن هي متهالكة، إضافة إلى أنه 60 من التلميذ تخليهم داخل الكرفان بدون كهرباء بدون سبلت، نسبة الأكسجين تقل بحيث يجي التلميذ وهو قاعد دايخ وصارت حالات إغماء، يرجع التلميذ للبيت دايخ تعبان، الإضافة أنه حتى الطريق المؤدي للمدرسة، احنا المدرسة اليوم عالجناها حسب اليوم أو باكر عالجناها المدرسة، بس الطريق المؤدي للمدرسة تلاحظون أنتوا هسه بالصيف تشوفون الطسات وتشوفون الماء وتشوفون المياه الإسال، بشتى شو راح يصير؟ حتى المعلم ما يقدر يطي الدرس مالته، المعلم واقف لمدة 30 أو 35 دقيقة وهي هذا الوقت غير كافي تدريس التلميذ، 30 دقيقة خاصة السادس ابتدائي وزاري المنهج لازم كله داخل بالامتحان الوزاري، المعلم مقيد بأنه خلال 30 دقيقة ينطي الدرس زين ولازم يكمل المنهج بهاي الظروف الصعبة، كهرباء ماكو، على التلاميذ يتجاوز 50 تلميذ، المعلم ما يقدر يسيطر على التلاميذ يعني حتى ما يقدر يعني يلاحظ الفروق الفردية بين تلميذ وتلميذ.
1: بيئة تعليمية متهالكة تحرم الأطفال من التركيز والاستيعاب وترمي بظلالها على السلامة العامة والإنقاذ وقت الطوارئ. مهند عبد العظيم ولي أمر أحد الطلاب يصف حسرته وغيابات الحلول الناجعة لحماية المدارس من خطر الانهيار أو الحرائق.
3: بنتي صارت تقريبا بالمدرسة 3 سنوات، الحال من سيء لأسوأ، زين العام اجوا حل اللي سووه قطعوا الكهرباء وراحوا بس وخلوا العالم محتار، السنة نفس الشيء هم نفس الوضع، هي ظلتهم قطع الكهرباء وروح ما سووا أي حل لهم، بالإضافة أنه قبل فترة احترقن بها صفين وما عالجوا هالوضعية، وجه حتى الدفاع المدني من نجي قال أنا أخلي مسؤوليتي، قال يعني المدرسة ما مطابقة المواصفات، يعني هسه بتطبل الصفوف ما بيها أي شيء اسمه تبريد، حتى بنكة ما عندهم، يعني الرحلات مكسرات، الكرفان من جوا مفلش، تكرم حتى أنت الجريدية والقوارض غير كلها جاي تدخل منها، وهاي الطلاب محتارين، وكل رحلة قاعدين 3 بنات أو 3 ولد، والوضع من سيء لأسوأ، 12 ما حد جاي يجي، تعالوا شوفوها، تعالوا عالجوها. هسه للعلم المدرسه بيها 3 دوامات، 3 مدارس بيها، زين يعني ما يصير 3 مدارس بيها بمكان واحد، هسه على الاقل 2، لكن من 12 بعد ماكو واحد ما نشدنا وماكو فايده، ما حد جاي يجي يعالج المشكله.
1: قبال هذا الواقع القاسي ومحدودية خيارات المدارس الحكومية، تقف التكاليف المادية بوجه العائلات البصرية لتضعهم أمام خيار التعليم الأهلي الباهظ. يعود إلينا أحمد ظاهر ليشرح الضغط المالي الناجم عن اضطرار الأهالي للبحث عن بدائل آمنة لأبنائهم.
2: كولي أمر عندي ثلاثة أبناء، إذا خليهم مدرسة أهلية أنا سنوياً لازم أوفر 5 ملايين دينار، سواء أنا كنت موظف أو كاسب أو عمل خاص، ما أقدر أنا أتمكن أن أوفر 5 ملايين هاي فقط مدرسة، يبقى احتياجاته، مصرفة الخط، مصرف عائلتي، أنا هذا من أجيبه، هذا من أوفره؟ وليش أضطر أصلاً أنا، ليش أضطر بسنة 2026 ليش أضطر أخلي ابني مدرسة أهلية؟ الحمد لله والشكر البصرة عندها إمكانيات، عندها موارد، تربية، صحة، قبل السقوط إلى ما بعد السقوط. ليش رئاسة الوزراء أو الحكومة بصورة عامة هاملة وزارة التربية وهاملة وزارة الصحة؟ إحنا مقبلين على خليج 28 راح نصرف عليه كذا مليار، كمواطن بسيط خليجي 28 لمدة 15 يوم وراح ينتهي خليج 28، من راح يذكر خليج 28 أو شنو راح يقدم الابن اللي عمره 8 سنوات أو 9 سنوات؟ كمواطن بسيط أنا أريد حل على واقع، على الواقع. وإحنا ليش نناشد المحافظ؟ المواطن البسيط ترى ما أعرف وزير التربية، بنتي 10 سنوات ما تعرف وزير التربية، ما تعرفها، تعرف نعرف احنا المحافظ هو لساننا، حتى لو هو مو معني، احنا نريد يصير رجال متفضل علينا او يناشد باللسان المواطن البصري.
1: على الجانب الرسمي تقف المديرية العامة لتربية البصرة لتؤكد استمرار الجهود والتحديات والتفاؤل بالعام الدراسي الجديد بالرغم من استمرار وجود الثغرات. باسم القطراني مسؤول إعلام وعلاقات تربية البصرة يحدثنا عن أعداد الطلبة والحملات القائمة.
4: حوالي 950 ألف طالب وطالبة من الابتدائية إلى الإعدادية يتوزعون على 2172 مدرسة في عموم المحافظة. حقيقة هذا يوم مشرق بالعملية التربوية، نستقبل أبنائنا وبناتنا واحتفالية جميلة لتربية البصرة بمناسبة بدء العام الدراسي، كل الحب والتقدير لكل طلبتنا وملاكاتنا بهذه المناسبة السعيدة. عام دراسي يبدأ سواء كان بإيجابياته أو بسلبياته، لكن الأهم من ذلك التحدي موجود، وأيضا لدينا عزيمة كبيرة وتفاؤل، وهناك حملات تطوعية في مدارسنا كلها تسهل الأمر. نعم هناك مدارس جديدة دخلت بفضل المحافظة من خلال مشروع تنمية الأقاليم، نعم أقل من السابق بسبب الأزمة المالية، وتقريبا 10 أو 15 مدرسة ستدخل بداية هذا العام الدراسي.
1: دخول بضع مدارس جديدة لا يغطي سوى قطرة في بحر احتياج المحافظة المتزايد. رئيس اللجنة المالية في مجلس المحافظة شكر العامري يكشف بالأرقام والتواريخ حجم الفجوة والمباني المطلوبة لإلغاء الدوامين الثنائي والثلاثي والأسباب المالية التي جمدت المشاريع.
5: منذ سنة 2024 تم إجراء إحصاء لاحتياجات المدارس، وكان في وقتها نحتاج أكثر من 800 مدرسة، في 26 إحنا نحتاج 900 مدرسة من أجل تغطية المدارس خاصة إنهاء الدوام الثنائي والثلاثي. مع الأسف موضوع الإيرادات المالية وتمويل محافظة البصرة حالة دون ذلك، رغم مصادقتنا على المشاريع منذ سنة 2024 لغاية الآن لم يتم تمويلها ولم تنفذ. البصرة كانت تخطط تنجز أكثر من 280 مدرسة، كان الوزير السابق وعد ب 300 مدرسة أن تنجز خلال السنتين الماضيتين، كلها توقفت بسبب عدم وجود التمويل. الأزمة الحالية أزمة مضيق هرمز والحرب اللي موجودة حاليا أيضا فاقمت الوضع أكثر فأكثر، لا يوجد تقدم كبير بالنسبة إلى مجال التعليم.
1: وفي خضم هذه المعوقات المالية تؤكد إدارة المحافظة استمرار دعمها للقطاع التعليمي ومحاولات استغلال المساحات المتاحة لإعادة البناء. حسن العطبي مستشار محافظ البصرة لشؤون التربية يوضح التوجهات الرسمية لمواجهة أزمة الأراضي والدوام.
6: 950 طالب وطالبة التحقوا بالمدارس هذا اليوم من أصل تقريبا 12 مليون طالب على مستوى العراق عامة. نحن كحكومة محلية وبرئاسة السيد محافظ البصرة المحترم ندعم قطاع التربية دعم كبير، حيث قمنا بإنشاء مئات المدارس جديدة، وهناك مئات أخرى قمنا بهدم وبناء، في حين ما توفر عندنا أراضي في بعض المناطق قم بهدم المدرسة وإعادة بنائها أو بناء مدرستين في نفس المساحة للمدرسة، خصوصا بالمناطق الشعبية. الأقضية والنواحي طبعا ما نواجه مشكلة بالأراضي، نشتري أراضي ونبنيها ونهديها إلى تربية محافظة البصرة.
1: بين إحصاءات وتأكيدات الجهات الرسمية بحاجة البصرة لأكثر من 900 بناية مدرسية جديدة، وبين خطط تتوقف بانتظار التمويل والسيولة، يبقى الأطفال في صفوف الكرفان المتهالكة يصارعون درجات الحرارة. تحلم زهراء وآلاف الأطفال بمدرسة حقيقية وبصف يحتوي على مروحة أو جهاز تبريد يقي أجسادهم الصغيرة حر الصيف، ورحلة دراسية آمنة لا تهدد سلامتهم. فهل ينتظر مستقبل البصرة التعليمي حلولا عاجلة تنتشل أبناءها من الكرفانات إلى بيئة تعليمية تليق بهم؟ وهل ستتخرج الزهراء يوما؟ وكيف ستتشكل ذكرياتها عن أيام الابتدائية؟ وما ستحكيه لأبنائها عن مسارها التعليمي؟
7: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترأوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: تشهد البصرة تدفقاً ملحوظاً للعمالة والتجار الإيرانيين الوافدين عبر المنافذ الحدودية. تأتي هذه القفزة في الحركة الحدودية بالتوازي مع الهبوط التاريخي لأسعار التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في الأسواق الإيرانية حدود 60,000 إلى 65,000 تومان للدولار الواحد، في حين يحافظ الدينار العراقي على استقراره النسبي بدعم من العائدات النفطية. هذا الفارق الشاسع في القوى الشرائية بين الدينار والتومان جعل من الأجر اليومي البسيط في العراق، والذي يتراوح بين 20 إلى 30 ألف دينار، يعادل مبالغ طائلة بالعملة المحلية الإيرانية. ولم يقتصر الأمر على العمال الحرفيين، امتد إلى صغار التجار الذين يقصدون أسواق البصرة لشراء السلع والمواد الغذائية لإعادة بيعها داخل المدن الإيرانية الحدودية، أو بيع بعض المنتجات الإيرانية داخل البصرة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة وتراجع القدرة التشغيلية داخل إيران. بين مرارة الغربة وتحديات تأمين القوت اليومي، نلتقي بوجوه إيرانية اختارت البصرة مستقراً وعملاً. على متن سيارته التي تجوب الطرقات الممتدة بين الحدود الإيرانية والبصرة، ينقل محمد زادة العمال والمسافرين، مواجهاً تقلبات إغلاق الحدود وفتحها، ومكابداً صعوبة تحصيل الأجور في بلد أرهقته الأزمات.
1: العبور أمس شوية تلوعنا، اشتهينا نعبر ونجي للعراق، بس بعض كانت صعبة علينا، سدوا الحدود علينا. أما احنا نحب العراق، العراق والإيران كله صاير واحد، فاحنا نحب العراق، هم يحبون الإيران، بيرقنا صاير واحد، واحنا بالعراق نروح ونجي له، يعني كل أسبوع نحب نروح ونجي. بالبصرة سيت، بغداد سيت، عندك كربلة يشتغلون إيرانية وايدين هسه، شغلهم كله هسه هنا بالعراق. إيران هسه شغل ماكو، على أروح أنا وجي، أنا شغلي بالعراق، أروح أنا وجي بالعراق. والله أصلا إيران هي الشغل ما بي، مصرف ماكو، يعني شوي عراق يعني نيل العراق نشتغل وياهم شوي فلوسهم بين بركة. والله يش بالإيران شغل ماكو، يعني حتى عبرية ريد نودي ونجيب كلها تبكي يقول أغا ما عدنا منين نجيب لك. أنا اليوم والله يمن محشوري لك العباد، أنا بيت لي ثلاث عبرية، قالت والله ثلاث حرماتهم كان، قال والله من دار ما عدنا لهاي 3,000، قلت لها 3,000 مخذيني لش ما ريدانهم.
0: في أسواق البصرة المزدحمة يعرض البائع الإيراني محمد ناظري بضائعه وسلعه التي يحملها بين البلدين، متأثراً بجفاف الأهوار وقلة الفرص الحرفية في موطنه، ليجد في السوق العراقية ملاذاً أخيراً لمعيشة عائلته.
2: إحنا هواي تعثرنا، ليش خبزتنا للعراق، ناكل خبزة جاهزين، إذا ما نجي للعراق ما ناكل خبزة بشكل واقعي، نجي نبيع الناس لا هنا ناخذ لنا غموس لعيالنا، لقد ما عدنا شغل، ناكل شغل إنه ما عدنا، إذا ما نجي هنا ونتكتب هنا ما نقدر، لقد حيل تعثر علينا. ونرجو من الرئيس يسمح لنا الطريق. هناك كنا صيود وهسه صيد ماكو، كنا صيود سمك كان هسه صيد ماكو، نشف الهور، هورنا ايه بس، وظلينا مرات نجيب قمر، مرات نجيب تمر، مرات نجيب دجاج، وكل شيء نجيبه الحمد لله وشكرا نطلع المصرف عيننا، خرج عيننا نطلع. شلون عندك الالف العراقي صار مقابل 1.5 مليون ايراني، 1.5 مليون عندنا صعبه هناك بايران. هنا احنا اذا نجيب السلعه مثل ما نقول ب5 ملايين ونبيعها ب5,000 عندنا نفع 500 فوق به لجل العملة، العملة الإيران شوي تأثر عليها حيل الاقتصاد.
0: بين النقوش والزخارف المغربية والديكورات الحديثة، يقضي الحرفي علي الشريفي يومه في بناء واجهات منازل البصرة، مستغلاً مهارته اليدوية للحصول على أجر يعادل أضعاف ما قد يتقاضى في مدينته الإيرانية.
3: بس يا أخي أنك علي، أنا والله أشتغل ديكور نغش مغربي، ما نغش مغربي وهاي نشتغل أي نعمي. من جيت هنا شيني المضاعف يعني السعر يعني بعن إيران مضاعف بالنسبة أكثر من عندنا يطون أي نعم، يعني سعدنا العامل هناك يطلع تقريبا عاملنا ب 12,000 عراقي يطلع، وهنا يطلع تقريبا مضاعف، يعني يطلع هنا تقريبا 30 مليون ريال، 30 ألف تومان يصير العام. والله والله مزيانين وجماعة، يعني البصرة بعدي مشهودة لهم بالكرم وتعاملهم ويانا.
0: يتحدث الحرفي حسن أميري باللغة الفارسية عن تجربته في إكساء واجهات المنازل بالحجر داخل البصرة، معتبراً أن العلاقات الاجتماعية الوطيدة بين الشعبين تكسر حاجز الغربة وتوفر بيئة عمل آمنة.
4: والله إيران عراق كار خوبه، الان مرزان بستاس، عراقيا والله خوبن، خدا برای ایرانیا خوبن هرچیه. ما اینجا داریم کار میکنیم، از عراقی هم راضی هستیم، عراقی ها والله زین، به قول خودشون زین، خوب زین والله. بعد مرزا الان باز، هر کسی میخواد بیاد مشکل نداره. بعد واقعا عراقی ها آدم های خوبی هن. از قدیم ما برادر بودیم با عراقی ها، الان هم همینطوره، هیچ فرق نمی کنه. آره اگه از لحاظ مثلا قیمت اینا حساب بکنی، اگه ایران کار باشه والله ایران خوبه، عراق هم خوبه، ولی هر کدوم یه خصوصیات خودشه داره. آره هر کدوم یه خصوصیات خودشه داره. عراق هم پولش خوبه، ایران هم پولش خوبه، اگه ایران کار باشه. متاسفانه ایران یه خورده اقتصادش به هم ریخته شده.
0: ترسم حکایات محمد وعلی وحسن مشهدا یختصر ازمة اقتصادية عابرة للحدود، مشهدا تغدو فيه البصرة نافذة أمل ورزق لعابري المهن والحرف المنهكين، وتظل فيه حركة العملة والتجارة قصصا إنسانية تكتب كل يوم على أرض الواقع.
5: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. من الأساليب التي اتبعها القرآن الكريم في التربية وفي التعليم أسلوب إيصال المعاني عن طريق القصص، كأنه مرة أنا أضع التلميذ أمامي وأقوم بتعليمه بصورة مباشرة، يعني أذكر له المسألة القاعدة أشرحها إليه، ومرة لا، دفعا للملل أو دفعا للشأم أريد أن أخليه مقبل علي، أروي له قصة وضمن القصة المعاني اللي أريدها أدخلها ضمن القصة. هذا أسلوب حتى الآن يعني حديثنا يستعمل هذا الأسلوب في التربية وفي التعليم، التربية والتعليم عن طريق القصص ولفت النظر إلى العظة والعبرة، لأن أيضا هذا هدف من أهداف وضع القصص بالقرآن الكريم. القرآن الكريم الإنسان يأخذ منه العظة والعبرة ضمن قصصه، وإلا ما معقول القصة إذا خلت من العظة والعبرة ليس من المعقول أن يضعها الله عز وجل في القرآن الكريم، يعني يقتل وقت، نريد نقتل وقت ولا نضيع وقت، وإنما عندما نقرأ القرآن الكريم نريد نغترف من العطاء، من عطاء القرآن مأدبة الله عز وجل، يأخذ الإنسان منه طعامه المادي والمعنوي. نعم، فنعود للآية من بعد هذه المقدمة. القصة اللي تشرحها هاي المجموعة من الآيات، السلسلة من الآيات الكريمة، تتلخص في أن موسى عليه السلام لما صحب الخضر جرت أحداث أمامه، هاي الأحداث أراد لها تفسير ألح إلحاح شديد على فهم معناها، بينما كان الخضر يريد من نبي الله موسى عليه السلام أن ينتظر إلى أن توضح إلى المعاني تلقائيا، يعني ليش تعجل يطلب بإلحاح اعطيني معناها، هو راح يجيك المعنى لا تستعجل عليه، يعني بتعبير آخر شوية اصبر. نعم، دخل نشوف شنو هو الموضوع. أولا، أول شيء هم كان يمشيان معا على البحر، ومرت سفينة وأومأ إلى السفينة واستأجروا مكان بالسفينة لهم، لما ركب بالسفينة خرق السفينة من مكان يمكن أن يتدفق إليه الماء كما يقول المفسرون، قال لا أخرقتها لتغرق أهلها، ليش يعني هذا اللون من العمل، ليش هاي السفينة مو أنا وإنت فقط بها بأناش، زين هؤلاء الناس راح يعرضون إلى الإبادة إلى الموت إلى الغرق، لماذا خرقت السفينة؟ قال لا، مو أنا من أول أمر اشترطت عليك أنك ما تسألني إلى أن أخبرك، وإنت قلت لي أنا ما راح أسألك، قال على كل حال أنا رأيت هذا الأمر أمر يبعث على التشويش، يعني أنت هذا اعتداء على السفينة وعلى ركاب السفينة، وأخذ ثوبه حشى به ذلك الثقب كما يقول المفسرون، وقال على كل حال أنا أنبئك أخبرك، ما تستعجل أنت الآن، لا تستعجل على الإلحاح، لا تلح على فهم المعنى فهم الأمر، مشوا قليلا فنظر إلى غلام مراهق عمد إلى ذلك الغلام فقتله. قال ليش أنت قتلت؟ قتلت نفسا زكية بغير نفس، ليش؟ لماذا؟ قال لا، ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ وأنا قلت لك شوي انتظر. لما بالمرة الثالثة أو بالشيء الثالث رأى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني حائط راح يوقع. وهم دخلوا إلى قرية، القرية أكو رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنها الناصرة، بينما المفسرون يقولون أنها انطاكية. دخلوا إلى البلدة وما حد ضيفهم، أبوا أن يضيفوهما، يعني دخلوا ضيوف ما حد أعطاهم طعام. فلما نظر إلى الجدار يريد أن يقع، جلي تبرع ببنائه، هيأ لمواد وتبرع ببناء بناء. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أنت كان ممكن هالأجر اللي تأخذه على بناء هذا الحائط نأكل من عنده، نصرف في أسفارنا الأجر اللي نحصله. قال خلاص بعد أنا إلى هنا انتهى الاجتماع بيني وبينك، هذا طريقي وهذا طريقك، لكن لازم أضعك بالواقع اللي سألت عنه، يجب أن أنبهك إلى ما سألت عنه. قال نعم. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وهذا أكو من ورائهم، المقصود بالوراء هنا وراء يعني راح ينتهون إلى من يأخذ السفينة منهم، مو الوراء بمعنى الجهة، لأن لو كان الوراء بمعنى الجهة هم اجتازوا ونرجعون، هم اجتازوا هذا المكان، الوراء اجتازوا، لكن يعني بين أيديهم أمام. فقال هذه السفينة أكو هنا ملك إذا مرت به سفينة سالمة يأخذها، أكو حالة طارئة يعبئ بها الجيش يوديه إلى القتال، ويحتاج إلى كل سفينة تمر بالبحر يمسكها يأخذها يصادرها، يعني بتعبير آخر يوظفها للعمل الحربي، لأن أكو حالة طارئة. وهذا الملك جاي يأخذ السفن ويملأها بالجيوش وطالع للقتال. فأنا حبيت أن لا يأخذ هذه السفينة، أردت أن أعيبها حتى أفوت عليها غرضها، لأن المعيبة ما يأخذها. هسه الفقهاء استفادوا من هذا المعنى بأن أشد الضررين يدفع بأخف الضررين، لأن هذا ضرر قطعا إلحاق ضرر بالسفينة، لكن إذا أردت أن تنقذ قد تستعمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر، لدفع الضرر الأعظم. هذا إذا صادر السفينة ضرر كبير، بينما الثقب يمكن أن يصلح بضرر قليل، وهذه القاعدة فرع عليها الفقهاء كثير من التطبيقات. يعني إحنا نعرف الآن من تطبيقاتها أن الإنسان إذا عنده عضو من أعضائه، هذا العضو أصيب بمرض، ومخافة من أن يشري هذا المرض إلى باقي أعضاء الجسم يقطع هذا العضو. طبعا يدفع أشد الضررين بأخذ الضررين. نبالي تطبيقات كثيرة على المعنى، جملة من التطبيقات تترتب على هذه القاعدة. في من هالناحية شرح له الخضر النبي الله موسى، قال القضية هنا راح تكلفنا ثمن بسيط وإحنا نقدر نسيطر عليه، لكن لو أخذت السفينة هذا ضرر أكبر وضرر أشد، وأشد الضررين يدفع بأخف الضررين. هذه نقطة. قال له أنت ألحيت استعجلت، وليش تستعجل أنت شوية؟ تأني إلى قيمة، ما كان ينبغي أن تستعجل، وستأتينا حادثة إن شاء الله تلقي الضوء على هذا المعنى. أي واحد. قال له أما الغلام، هذا الغلام أبواه مؤمنان وهو كافر، وكان يلح على أبويه لإدخالهما بالكفر، وكان وجوده خطر عليهما، يومية يرفع عن أبويه أخبار المن إلى السلطة، ويريد حملهما على الكفر، يريد حمل أبويه على الكفر. ويبدو أن الظاهرة هذه يعني ظاهرة توظيف بعض أعضاء الأسرة للضرر بباقي أعضاء الأسرة ظاهرة مو حديثة. يعني هاي يعني دول اللي ديش تعملوها الآن بالوقت الحاضر، يجي للأسرة يفسدها فيخلي الولد جاشوش على الأب مثلا، هذا المعنى مو شيء جديد. لا مستفيدين ولا من التاريخ، مستفيدين عام أخذين من هالتجارب اللي مرت قبلهم. فهذا كان يريد حمل أبويه على الكفر، وكان يمكن أن يقوم بأعمال أكثر من هذا بحيث أدت أو خلقت المبرر لقتله. هذا المعنى لما نرجع تاريخيا نلقى له تطبيقات. شلون نلقى له تطبيقات؟ أنا أذكر واحد من فقهائنا يقول أنا أدركت جماعة من خيرة أهل العلم كانوا موضع ثقة عند الناس، وكانوا مكانتهم مكانة كبيرة بالنفوس، وإلهم مكان جدا كبير. طلعوا أولادهم، لما طلعوا عدهم أولادهم قضوا على تلك المكانة بأجمعها، لأن أولادهم كانوا مش ولا بد مثل ما يقولون، فإجوا قضوا على مكانة آبائهم وشوهوا سمعة الأسرة. وبالفعل لا تعتقد أكو رحمة أعظم من أن يرحم الله عز وجل العبد بأن يعطيه أولاد صالحين. ولذلك القرآن الكريم يعلمنا أن ندعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، نبه أصلح لي ذريتي، نبه دائما الدعاء. القرآن الكريم يعلمنا بأن ندعو لأبنائنا، ندعو لأن يكون عقبنا عقبا صالح، وما في شك أن العقب الصالح يفتخر به. ويقول أحد أدبائنا يقول قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا ولكن لعمري منه شيبان، فكم أب قد علا بابن درى شرف كما علا برسول الله عدنان. عدنان افتخر بأن رسول الله من ولده، وبالفعل هذا البيت الله عز وجل رفع هذا البيت وكرمه لأن النبي ولد به. فما في شك أن الولد اللي نعتبره رقم، الولد الصالح، الولد اللي يحمل كثير من الفضائل، هذا مفخر لأبويه ومفخر لأسرته. وبالعكس إذا ولد منحرف، نعم يكون لعنة على أبويه ويكون مشكلة، وبدل ما يرفع قدر البيت يضعه من قدر البيت. شي يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول كان الزبير رجلا منا أهل البيت حتى أدرك ابنه المشؤوم عبد الله. قال عبد بالفعل الزبير كان دائب في خدمة أهل البيت، شيخه مسخر للدفاع عن الإسلام وعن أهل البيت، وموقف إلى جانب أهل البيت إلى أن نشأ ابنه. لما نشأ عبد الله ابن الزبير غير الوضع من أول إلى آخر، تغير هنا. وإذا بهذا الزبير يطلع يقاتل علي ابن أبي طالب، يصيح للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن تبدأ المعركة، قال ادعوا للزبير، دعوا له. بلغ الخبر عائشة صاحت ولهفتا وتكلى أسماء. هذا الشيخ الله صباح بن علي طالب شو ودى لهذا الرجل مش طلعه؟ قالوا له لا اهدي، الرجل طالع حاشر ما ويا سلاح، اطمأنت إلى حد ما. صاح للإمام قال له عرفتني بالحجاج وأنكرتني بالعراق، فما حدا على ما بدا، شنو الشيء اللي خلاك تطلع لقتالي؟ أنا غيرت بدل، انحرفت عن كتاب الله عز وجل، عن سنة نبي، عما رسم الله لي، عما رسمه النبي لي. انت اعرف الناس بي، اللي حملك على ان تطلع لقتالي ما هو؟ توجد لي المبرر، خليني انا اعرف انه انت عندك وجهة نظر في طلعتك الى قتالي. قال له تذكر، تذكر لما مريت وانت كنت تمشي مع رسول الله صلى الله عليه واله، وأنا مريت عليكما وأنت التفتت إلى النبي، قلت له يا رسول الله إن عليا فيه جهو. قال لك لا، لا جهو فيه، وإنما فيه عزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم ضرب بيده على كتفك قال ستخرج تقاتله وأنت ظالم له، تذكر أو لا؟ قال والله أنساني الدهر، نشيت أنا، ولو ذكرت لما خرجت لقتالك وأنا راجع. فعلا رجع، بمجرد أنا رجعت لك يا عبد الله. قال رجعت؟ قال بلى، لقد ذكرني ابن أبي طالب بما لا يشعني معه قتاله، ذكرني بشيء بعد ما يشعني أقاتل، أنا كنت ناشيه. قال ليس هذا هو الأمر، ولكنك خفت من شيوخ آل أبي طالب، ومن حقك أن تخاف منها، لأنها شيوخ حداد تحملها شواعد فتية أنجاد. هجل عيرا، فأخذ رمحة وكر على جيش أمير المؤمنين. لما بصر به أمير المؤمنين قال انفرجوا له، إن الرجل معير، اتركوه، فشحوا له مجال، خليطوه. دخل في أوساط الجيش وخرج من أعراضه ورجع، هز الرمح في وجه ابنه، قال له أيفعل هذا جبان؟ هذا الشيء اللي شفته هذا يسويه جبان؟ تقول لي تخاف من سيوف آل أبي طالب؟ لكن مو هذا أنا اللي خوفني، الذي خوفني ذكرني علي بما لا أقدر على أن أقاتله مع ما ذكرني به وأنا راجع. فعلا رجع، اجى إلى المكان هذا وادي السبع، أدركه وقت الصلاة، افترش رداءه يصلي، واجى لهذا الذي قتله. لما مر به قال ما أصنع بهذا؟ شو أسوي لأنا لهذا؟ ها؟ هذا اجى حش الجيشين بعضهم على بعض، اجى خلق هالمشكلة، طلع وياه أطراف قاموا بهذا الأمر، خلق هالمشكلة بين المسلمين. وجاي عمرو بن جرموج وهذا القاتل، قال هذا من بعد هالعمل هذا جايني الآن يصلي؟ ها؟ فاجى منفعل، منفعل تماما، اخترط سيفه وضرب عنقه وحمل رأسه وأقبل هو يتصور أنا راح يقدم إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هدية بأنه قتل الزبير، وجاب سيفه وجاب رأسه. لما نظر إليه الإمام أمير المؤمنين فعل تألم، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها مصارع الشوب. أخذ السيف، قال شيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله، ولكنه الحين ومصارع الشوب. وقال سمعت حبيبي رسول الله يقول قاتل ابن صفية بالنار. هذا كان يتوقع أن يحصل على جائزة، وإذا بالنتيجة أن يبشر بالنار. رجع وهو يقول أتيت عليا برأس الزبير وقد كنت أرجو به الزلفة، فبشر بالنار قبل العيان، فبئس بشارة ذي التحفة لشيان، عندي قتل الزبير وعطة عنز بذي الحجفة، خلاص أنا قتلته. فكان هذا المصرع، النتيجة هذا المصرع. منين هذا المصرع؟ من عبد الله بن الزبير، من عبد الله بن الزبير، هو اللي خلق المشكلة نفسه، هو اللي حرفه، هو اجى لهالبيت هذا، غير ولاءه، غير أجواءه. فذول اللي الحادثة اللي صارت، نبي الله موسى

0: ودول موعودين بأن لما يكبرون يستفيدون من هذا الكنز اللي تركه أبوهما لهما، وكان أبوهما صالح، كان صالح من الصلحاء. فأنا عدلت الجدار بنيته حتى دول يكبرون، إلى أن يكبرون يترعرعون يجون إلى المكان المعين لهم يحتفروا يطلعون الكنز. هاي الصورة التي رسمها القرآن الكريم. ثم قال له أنت ما وسعك شوية تصبر وتنتظر حتى يتضح لك المعنى؟ يقولون أن نبي الله داود عليه السلام كان يوم من الأيام ينسج الأدرع، يسوي درع بيده، يشتغل بالدرع، علان الله له الحديد، فكان يعمل يقدر بالشر ويعمل الدروع. دخل عليه لقمان شاف يعمل الدرع، دعته نفسه لأن يسأله، أريد أسأله شنو هذا الشيء اللي ده يعمل بيه. ثم نهاه فكره، قال لا أنا ليش أسرع، ليش أشياء أطفل، تخلي قد يكون المعنى يتضح، ما في ضرورة الآن شوي خليني أصبر، ما ألح بالسؤال لعل المعنى يتضح تلقائيا. فلما فرغ داود عليه السلام من صنع الدرع لبسه، استوى على جسده، قال نعم لباس الحرب هذا اللباس. كان خلص تانت القضية. إذن هذا الدرع لبسه للحرب، الإنسان يتقي به النبال، يتقي به الشيام. ثم قال أن الصبر حكمة وقليل فاعله، الصبر الواقع من الحكمة، أن الإنسان ما يستعجل. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أو من لم تزودي. نتيجة إذن الإنسان بدلا من أن يحمل نفسه أفرض على التشرع أو على التطفل، القرآن الكريم يضع قدامنا الدروس العملية، أن هواية جميل بالإنسان أن لا يتشرع وأن لا يرى إذا شاف لوجه من وجوه القضية لا يحكم على القضية كلها على حساب هالوجه، لا قد يكون لها وجوه أخرى، قد يكون العملة لها وجوه أخرى. هذه الوجوه الأخرى جائز أن تكون هي المقصودة، أنا إذا ما أعرفها مو عيب أني ما أعرفها، خلي أكون شوية صابر وأكون شوية أحكم وأنتظر، لأن نتائج الصبر نتائج طيبة. طيب هذا المقطع الأول من الآية. قال هذا فراق بيني وبينك، قال خلص ما طول أنت لحيت علي وأنا كنت قايل لك انتظر وما انتظرت، أنا وعدتك بأني أفترق عنك، خلاص ألزم دربك أنت وأنا ألزم دربي. جي ننتقل إلى المعنى الثاني بالآية. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل شنو هو؟ شوي التفتني عندنا هنا بحث مهم شوي. تأويل هو عبارة عن إرجاع الظاهر إلى معناه. كان أكو عندنا لفظة ظاهرة أفرض، هاي اللفظة الظاهرة نرجعها إلى معناها، نفسر معناها. التأويل من الأول، الأول الرجوع، مو تقول آل الأمر إليه يعني رجع إليه. فالتأويل شنو هو؟ هنا احنا مرينا بها المسألة. الآن احنا عندنا إجماع المسلمين على وجوب العمل بالكتاب والسنة. العمل يعني أدلتنا احنا منين نأخذها؟ نأخذها من الكتاب والسنة الآن، وكل الأدلة الباقية حجيتها مأخوذة من الكتاب والسنة. يعني الآن أنا الحكم الشرعي منين أخذه؟ يوم من القرآن، إذا مو من القرآن أخذه من أقوال المعصوم. زين، هذا الكتاب والسنة هن الحجة. فوجوب العمل بهذين المصدرين الأساسيين مع الإجماع عند المسلمين، لكن يختلفون إذا كان بعد الإجماع على وجوب العمل بالكتاب والسنة، يعني نعمل بظاهر القرآن بظاهر السنة وإن خالفت العقل، يولا نضطر أول نبالي شوي للنقطة شأنا أوضح لك الفكرة. الآن إحنا عدنا بالقرآن الكريم ألفاظ ظاهرها لا يلتقي مع القواعد العقلية، شو نسوي؟ هاي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم وما تعملون، جاي. أنا لما أقرأ الله خلقني وما أعمل معنى أن كل عمل في داخل نفسي الله خلقه. أنا أحيانا قد أقوم بعمل شرقة أو أقوم بعمل جنى أو أقوم بعمل شرب خمر، أعوذ بالله من الأمور المحرمة أنا أقوم بها، أي إذا الله خالقها بنفسي وخلقها إلي في داخلي ليش يعذبني باكر؟ إيش معنى إذا ذني كل إن خالقهن عندي لماذا يعذبني؟ يعني مو أقدر أحتاج على الله أقول له أنت خلقتني وأنت غرست هالمعنى عندي وأنت وجهتني هالتوجيه، وجهتني للحانة أنا أشرب الخمر وخلقت عندي حب شرب الخمر وتعاقبني على شرب الخمر ليش؟ أنت خلقت عندي الشرقة، لما تخلق عندي الشرقة ليش تقطع يدي؟ تأمر بقطع يدي تعاقبني بالدنيا وتعاقبني بالآخرة. أنت خلقت عندي حب القاتل ليش تعاقبني بالدنيا وتعاقبني فجزاؤه جهنم؟ طيب هذا المعنى يمكن أن أأوله يحمل لللفظ على ظاهرة الله خلقكم وما تعملون، يمكن أحمله على ظاهرة مثل ما تعمل بعض الفرق الإسلامية يولا الضرء أولى. هنا خلينا نشوف شنو آراء المسلمين جاء النقطة هاي وراح تجينا نماذج إن شاء الله للتدليل. جد أولا أكو عندنا فرق المسلمين ثلاثة اللي حول هالموضوع. فرقة تقول أنه لا بد من حمل الألفاظ على ظاهرها سواء اتفقت مع العقل أو اختلفت، لا بد من حمل اللفظ على ظاهره لأن الأفعال حسنها وقبحها شرعي مو عقلي جن، والله يعرف بالعقل وإن العقل أدرك الله يدركه العقل لكن ما يعرفه، العقل أداة للإدراك، المعرفة تجي من الشرع هذا دليلهم. ويقولون أن اللفظ لا بد من حمله على ظاهره، فلما يجي إلى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون يقول كل عمل عند الإنسان الله خلق في داخله. تقول له مو هذا الزنا، خلق الزنا عند ليش عاقبه؟ يقول لك خلاص الله لا يؤاخذه بفعله، الله ما يسأل، لا يسأل عما يفعل. هذا المفروض، هذا الرأي منه عليه أهل السنة كافة. بس يختلفون أهل السنة قسمين تنبه لي. أكو عندنا الحشوية السلفية لما يجون إلى اللفظ يحملوه على ظاهر كيفما اتفق، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله سميع بصير يقول لك الله عنده سمع مثلنا، عنده إذن مثلنا، عينا وعند عين أيضا مثلنا، نبه لي، وأنه يرى بالدنيا ويرى بالآخرة، عين إلى كل الأعضاء الموجودة عندنا هي عند الله. بس البعض منهم يقول بس شيء واحد، ما أنا ما أدري الفرج أو اللحية، ما أدري عنده فرج أو لحية، ما أدري هذا بس، وإلا جميع الأعضاء موجودة عنده كلها، يذهبون إلى حمل اللفظ على ظاهره. نبه لي أنا الواقع، يعني عندما أذكر رأيي من هذا مو معناه يعني أشتهي أهرج، لا لا، هذا الرجل قد يكون مثلا جاي إلى هذا الرأي من شدة حساسيته إزاء القرآن، يعني يقول لك أنا ما أريد أول القرآن، يعني قد يكون أكو عنده خوف من الله في تأويل القرآن، مش هو غلطان بهالطريقة، يمكن أنا نبه أقول له هذا رأي غلط لكن مو أريد أهرج عليه، لا نبه لي أي وحدة. فهؤلاء يذهبون إلى هذا يقول أن نحمل اللفظ على ظاهرة تماما، يد الله فوق أيديهم، يعني هاي الجارحة هاي اليد عينا مثل ما أنا عندي يد هو عنده يد، هذول الحشوية السلفية. أما الأشاعرة القسم الثاني يقولون لا، احنا نحمل اللفظ على ظاهره لكن مو بالشكل هذا، الله عز وجل عنده يد لكن مو مثل إيدنا، يد تناشبه، عين عند سمع يتناشب ويا عظمته ويا جلالته، عند بصر يتناشب مع جلالته مع عظمته. الواقع ما يعني ما حلوها للمشكلة، جواب شلون إذا تفسر لي سمو آخر القرآن الكريم لما يقول يد الله أنا ذهني يتبادر إلى الجارحة، انت لما تقول لي ان هذا المعنى عينا عند الله انا يتبادر ذهني الى الجارحة نفس الشيء. الا تضطر تأول اللفظ وانت ما تريد تأوله. لما ما تريد تأوله اذا لابد من حملة على هذا. في هذول قسم. القسم الثاني يقول لا. اللفظ اذا ما التقى مع العقل اذا اصطدم بالعقل اللفظ اذا اصطدم ببعض الخطوط الاساسية مضطر الى تأويله لكن بشرطين. نصرف اللفظ عن ظاهره بشرطين. الشرط الاول ان لا يكون هناك وجه معقول للظاهر ان لا يستقيم المعنى اذا اخذنا بالظاهر. والشرط الثاني يكون اكو علاقة بين المؤول او التأويل. شلون مثل ايش يعني لما اقول يد الله فوق ايديهم كون اولا هنا ما اكو عندنا مجال الى حمل اللفظ على الجارحة لان اذا حملناه على الجارحة على هاليد يعني ان الله جسم واذا صار جسم يحتاج الى مكان واذا صار يحتاج الى مكان ما صار غني بينما الآية تأمرني بان افهم بان الله غني جهة الجانب الايمن غير الجانب الايسر يعني تجزأ واذا تجزأ صار محدث وقوائم مشاكل هواية تترتب عليها فما اقدر تعذر حمل اللفظ على الظاهر ما اقدر هذا اللفظ احمله على ظاهره هاي وحدة هاي اذن هاي هذا الجانب الاول توفر عندنا الجانب الثاني شنو وجود علاقة ما بين التأويل والمؤول بيش اول اليد هنا اولها بالقدرة يد الله فوق ايدي يعني قدرة الله فوق قدرتهم احنا شو نقول الان باصطلاحنا اذا اريد نعبر عن واحد غني نقول ايديه فوق اليدين يعني ان الله عز وجل موسع عليه عند اموال المعنى معنى كنائي فلاحظ اذا المعنيين الشرطين توفر واذا توفر الشرطين انا في مثل هالحالة شو اسوي مضطر ان اول هذا الظاهر هذا الظاهر أوله أرجع إلى معنى أرجع للمعنى اللي يريده وإلا ما يمكن أنا أجي أقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى إلى آخر الآية. طيب يجي واحد يسألني يقول لي شنو ذنب هذا المسكين هذا بد واحد الولد الله خلق أعمى نولد أعمى إيش هذا أعمى وأضل سبيل باشر بين ذي الله شنو ذنب أنا أقدر أحمل اللفظ على ظاهره طبعا لا ما أقدر أحمل اللفظ على ظاهره لأنه هذا الله ابتلاه بفقد البصر لما الله ابتلاه بفقد البصر مع ذلك يعتبر بالآخرة أعمى وأضل سبيل ويعاقبه شنو ذنبه ما يمكن حمل اللفظ على الظاهر إذا لا بد من تأويل اللفظ وإرجاعه إلى معنى آخر هاي الفرقة الثانية الفرقة هاي اللي هذا رأينا أيضا نبه لي والفرقة الثالثة شنو اللي تقول يجوز تأويل اللفظ حتى ولو وافق الظاهر العقل يجوز أن الإنسان يأول لللفظ حتى ولو كان الظاهر لائم العقل ما يحتاج إلى تأويل لكن مع ذلك يجوز أن نأوله مثل إيش شلون يعني مثل الصوفية نبالي وأنا بصراحة أقول لك يعني لما أنقل آراء بعض الفرق أنقلها وأشير إلى أنها رأي منقول عنهم هذا ما أقدر يعني أنا مو سامع من عندهم مو ملتقي بالصوفية لكن سامع ما يكتب عنهم وهذا اللي يكتب عنهم ما أقدر أقول كله صحيح بصريح العبارة لأن أنا شايف ويانا الحكاية الحكاية ويانا شايف الآن جملة أكو من الكتب موجودة يقول أن الشيعة يبيعون الزواج في وقت واحد بتسع نساء يقولك وين لا بالواقع العملي هذا موجود ولا بالواقع النظري عندنا تفضل هاي كتبنا لا يحل للرجل أن يجري ماءه في أكثر من أربعة من الأرحام رأي الإمام الصادق سلام الله عليه والرواية واردة عنه التمنين تنسب لنا هذا يعني أرجوك الآن إحنا عندنا الآن عندنا القرطبي هذا القمة والراجي هذا القمة إما يمر بالشيعة يقول دولا من بعد ما يخلصون الصلاة يقولون خان الأمين ينسبها إلى فرقة من الفرق أرجوك دولا مو ناس عاديين إيش هذا منين ما أخذها أنا ما أدري منين فأنا لما أشوف تاريخنا كل هذا ما أقدر أنا كل ما يذكر عن الآخرين أصدقه، ما لم أكن على تماس، يعني ما لم يكون عندي حضور ميداني للتعرف على أن ما صدر من هؤلاء كما كتب عنهم. ها؟ يعني إذا ما أشوف بعيني وإذا ما أتأكد ما أقدر، لأن تأريخنا تأريخ ما تقدر تطمئن إليه. ما أريد أقول يعني خلى من الصدق، لا الحمد لله أكو بي جوانب للصدق، لكن بي جوانب لغير الصدق أيضا كبيرة. فما نقدر خصوص في قضايا الملل والنحل، يعني خصوص العقائد، يعني أكو بيها خبط عجيب غريب، أكو بيها أشياء ياك وياك الآن وياك يعيش وياك بمدينة واحدة، ها؟ يعيش مع الشيعة بمدينة واحدة ويعيش وياهم في ممارسات واحدة، يقول صدقت ليلة العاشرة تطفون الضوء وتهدون الرجال على النشوان. هذا غريب. لك تعال انت عندك عقل، ما تفكرك ناس أهل لا إله إلا الله، إخوانك في قبلة واحدة وفي كتاب واحد، اثنين تعيشوا يعني من لك الكلام لشنو؟ ليش يقودوك هذول المغرضين يقودوك من أذنك؟ أنت هذا الآن أنت وعقلك بأذنك لو عقلك براسك. فمع الأسف يعني ما أقدر كل ما يروى، لكن مع ذلك أنا أذكر لك ما ذكره التاريخ عنهم. ذول اللي يقولون أن التأويل جائز حتى ولم يصطدم اللفظ، حتى لو لم يصطدم اللفظ مع العقل، مثل من ذول الصوفية يقول شو نسبع لهم؟ يجي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا إلى وجه معقول أن هذه القرآن الكريم اللي يعلمنا أن القرآن مكون من الحروف التي لغتكم مكونة منها، ألف لام ميم، يعني إذا تردون تعارضون القرآن، القرآن مكون من نفس الحروف اللي منها لغتكم، وجه معقول موجود. هو يقول لا، يقول ألف يعني الله، لام يعني جبرائيل، ميم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تقول له انت منين ماخذه، منين جايبه انت هذا التأويل؟ يقول لك بل يجوز تأويل ظاهر اللفظ عندهم من هذا المعنى الشيء الكثير. نبه مثلا واحد منهم مر يوما فسمع مؤذنا يؤذن، قال لسم قاتل، يعني الله يقتلك بالسم. قالوا له ليش؟ قال هذا مو يمال، هذا لأنه يأخذ راتب، يطو راتب ويذكر الله، إذا ما يطو راتب ما يأذن أبدا، معناه هذا مأجور، هذا راتب ما إلى، هذا أذان ما إلى قيمة، لا يقدم ولا يؤخر. هذا ظاهر اللفظ أنا ما أعتبره صحيح، هذا ظاهر لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله هو كاذب فيما يقول، ما أقدر أعتبر الظاهر ظاهر مبرر بحال من الأحوال. سمع لكلب ينبح، قال لبيك وسعديك، قالوا له تعال ليش؟ قال هذا فطرة يسبح الله، هذا على رسله، هذا فطرة الله قال هكذا، هذا معناه كلام واقع، هذا وإن من شيء لا يسبح بحمده، وهذا يسبح الله ويطلب قوته وما عنده زيف، ما عنده شيء مزيف، ظاهرة وباطنة على حد سواء. تأمل هؤلاء، واحد مرفد يوم من عندهم سمع واسم آدم جاي، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، قال من هو آدم؟ هذا الذي باع ربه بلقمة؟ وهذا آدم لو غيره الذي باع ربه بلقمة، أنا هذا شلون أقبله؟ مثلا يجون إلى إبليس يقولون هو سيد الموحدين، لأن الله لما أمره بالسجود لآدم أبى، قال له أنا ما أعفر جبيني لغيرك أبدا، أنا ما أسجد إلا لك، من هو آدم حتى أسجد له؟ فهذا سيد الموحدين، هذا أمره الله وامتنع عن أمر الله، وإذا كان من الموحدين يقتضي أن يمتثل أمر الله. بعدين السجود لآدم، آدم مجرد قبلة، السجود لله وآدم مجرد قبلة. فالحكي من هالنوع عندهم، هذولا عندهم نوع من حمل الألفاظ، الألفاظ يحملون، مو كلهم ها، مو كلهم، ترى بعض الفرق المنسوبة إليهم. هذا إذا نرجع للآية، سأنبئك بتأويل، يعني أبين لك معاني هذه الألفاظ. ابين لك معاني هالاعمال شنو وراءها. هاي الاعمال اللي شوفت لا تحملها على الظاهر، لا بد من حملها على معنى اخر. يعني لما تشوف قدامك قضية، هذه القضية لا تحكم عليها بسرعة من مجرد نظرك الى وجه من وجوهها، قد يكون اكو وراها وجه اخر. هذا انت ما تعرفه، واذا ما تعرفه ارجع بي الى اسس المعرفة للتعرف عليه.
1: جيد.
0: اثنين، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: جيد، خلينا نجي للصبر الآن،
0: اللي الآية كلها اجت لهالهدف حتى تركز عند الإنسان الصبر، وأن الإنسان ينبغي أن يصبر حتى يتعرف على حقائق الأمور، لا يستعجل. الصبر عندنا يقسمه العلماء ثلاثة أقسام. عندنا صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة. ثلاثة أقسام. الصبر على الطاعة مثل إيش؟ الصبر على الطاعة يرجع الإنسان، أفرض بالليل كل جسمه وتعبه مطيء المن مطيء للدنيا، اشتغل بالبيع، اشتغل بالشراء، اشتغل بالأعمال اللي تعود عليه بالأمور المادية، طارد منها، اشتغل شوية رفه عن نفسه، كل عمله المن مطيء مطيء لأمور الدنيا. إذا رجع بالليل شوية صارت عنده يقظة ضمير، قال والله أتوضأ وأتوجه إلى الله عز وجل به الليل، فدركعتين ثلاثة أصلي لي وأنقطع إلى الله، أستلهم منا الخير، أستلهم منا العطاء. تقول لرجلي أنا تعبان ما بيحل، وجسمي يقول له أنا ضاجر، ونفسيا يقول أنا من الصبح لسا بطراد ما بيحل أقوم للصلاة. لا، يقهر نفسه، يقهرها، يقهر رجليه، يقهر نفسه، يقهر أعضاءه، ويقوم يتوجه إلى الله عز وجل بلحظات، ساعة يعطي لله عز وجل بيه شوية ذكر، بيه شوية عبادة. هذا جانب آخر. مثلا أنا فلان قريبي رحمي مريض، بس أنا وياه مو على حال، هذا رحمي أنا وياه مو على حال، بيني وبينه سوء تفاهم، بيني وبينه شوية شيء من الزعل، فأنا نفسيا ما اشتهي لهذا، ما اشتهي، لكن الله عز وجل يأمرني بصلة الأرحام ويقول لي اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. زين، فالله يريد مني أن أصل رحمي، يريد مني أن أصل رحمي، فش أسوي في مثل هالحالة؟ أصبر على الطاعة، أقهر نفسي. كيف أقهرها؟ أحمل نفسي، أقول والله عواطفي خليها تحت رجلي الآن، الرغائب المؤقتة خليها تحت رجلي، خلي هذا صوت الله اللي يملأ آذاني الآن ويأمرني أن أصل رحمي، خلي أتبع أمر الله عز وجل وأروح. الإمام الصادق صلوات الله عليه، الحسن الأبطش قبل أيام كان طاف عليه بيده 60 يريد يقطع رقبة الإمام الصادق، والإمام الصادق في لحظات الأخيرة يقولها لإحدى جواريه، أكو عندي صرة بها 70 دينار ادفعيها إلى هذا، سمعت بائس جوعان ودولي إياه. قلت لسيدي هذا بالأمس حمل عليك بالمدية، أمس حمل عليك بالسكينة يريد قطع رقبتك، واليوم تأمر له؟ قالها هكذا أدبنا الله عز وجل، إن الرحم إذا وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، قطعها الله. أنا علي أن أصله، هو مخش آدمي شيء آخر، أنا لا يكون أنا أصير مثله. يعني الحقيقة شي يقول أحد أدبانا عند قطعة رائعة هنا، يقول إني شكرت لظالمي ظلمي، وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أشدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إشاءته إليه وإحساني، فعاد مضاعف الجرم، ورجعت ذا أجر ومحمدة وغدا بكشف الوزر والإثم ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. الصورة الرائعة الواقع هي من هدي القرآن الكريم، من هدي آل النبي، من هدي من تعليمات الرسول وآله. إذا الصبر على الطاعة قهر النفس في أي مجال من مجالات الطاعة لله عز وجل، هذه وحدة. وعدنا الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية شنو؟ أنا عندي فلوس وعندي شباب وبوسعي أن أملأ حياتي لذائك، كل شيء أقدر أسوي، ولكن أقعد أفكر أن هذا الشباب حرام أصرف فيما يغضب الله عز وجل، وباشر رح يسألني عن شبابك فيما أفنيته وأموالك فيما أنفقتها، فأقعد هاللون من التفكير شو يسوي لي؟ يصدني على لجام، يكفني عن العمل السيء. هذا في حد ذاته صابر عن المعصية. صبر، أنا فلان عدوي وبيني وبين سوء تفاهم، وإجت فرصة أقدر أهقصة هقصة مروعة، لأن المجلس أكو باستعداد لشتمة، أجي أنا أأجج النار أشتمه، ومرة لا والله أقول لا، هذا عرض أخي، هذا مهما يكون الله عز وجل يريد مني أن أكون عف اللسان. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا مسلم مثل ما دمه حرام عرضه حرام. فبالعكس أنا ما أشتمه ولا أساعد على شتمه، وأضبط أعصابي حتى لو شتمني، حتى لو شتمني أنا أضبط أعصابي ما أشتمه. وهو هاي النفس الكبيرة، الخلق الكريم هو هذا. أما إذا الإنسان نزل إلى مستوى المهاترة هذا خلق مو كريم أبدا. الخلق الكريم أنا أكون أكبر من الهبوط، أكبر من الهبوط، هذا الهبوط اللي عند الآخرين أنا لازم أكون أكبر من عنده. وفي سير أئمتنا ما يهدينا إلى هذا اللون من السلوك، سيرهم مملوءة بالترفع، كانوا يترفعون عن الشتم. تنبه، وأأكد لك ترى إحنا مو من أخلاقنا الشتم أبدا، وإذا صار عندنا شتم في فترة من الفترات هذا الشتم ردة فعل مو فعل، لأن شتمنا شتم أئمتنا وشتمت أعراضنا، ومو كل واحد يقدر يضبط أعصابه، لكن إحنا مو من خلقنا الشتم أبدا. صحيح من خلقنا أننا نقيم، نقول هذا حق وهذا باطل، هذا يتبع وهذا ما يتبع، وهذا أتقرب إلى الله باتباعه وهذا أتقرب إلى الله بالابتعاد عنه، لكن الشتم لا، الشتم مو من شيم العظماء ولا من شيم الكبار ولا من شيم أئمتنا ولا من شيم أهلنا. أئمتنا أكبر من هذا وأكرم من هذا. طيب هاي اثنين، أكو عدنا صبر علينا على المصيبة، الصبر على المصيبة لعله أشدها هذه. الصبر على المصيبة يعني الإنسان يكون يضبط أعصابه، لأن الله عز وجل إذا ابتلى العابد يعني يجي يسخط أمر الله. مرة قبل ما تقع المصيبة أقول له يا ربي لا طاقة لي على البلاء، ارزقني العفو والعافية، أشهد الله أن يعافيني، وأنقطع إلى الله تبارك وتعالى أن يدفع عني. لكن إذا وقع البلاء لا سبيل إلا إلى الصبر، ماكو إلا إلى الصبر. جماعة كانوا قاعدين عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه أضياف، والإمام زين العابدين أمر بإعداد المائدة إلهم. واحد من غلمان الإمام أكو عنده شواء، يعني رأس يبدو أنه ذبيحة كون يشوها، حاطها بالشفود وكون يأخذ مطلعها من التنور. أكو صبي صغير للإمام يدرج، وقعت هاي النار عليه، وقع هذا الشفود عليه قتله. الإمام سلام الله عليه شافوه شوية وجهه متغير، بس قدم الطعام وما بدا عليه شيء. بعد ذلك من بعد ذلك صاح لهذا الغلام، شافه مرعوب، قال له إنك ما تعمدت، انت ما تعمدت عليه اذهب فانت حر لوجه الله روح اطلع. سألوه الأئمة قالوا له ما الخبر؟ قالوا القصة هكذا ونحن قوم اذا نزل بنا البلاء صبرنا والشكل ما هذا خلاص ذهب بأجله. الصابر إلى قيمته في هذا المورد. الإنسان شي يسوي إذا ما صبر يروح من عند الأجر والمصيبة حال الذي على كل حال.
2: تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: رغم المخاطر المتزايدة واستهدافات السفن التجارية وناقلات النفط. لا تتوقف رحلات البحارة العراقيين عبر الخليج العربي، مسارات تغيرت وإجراءات سلامة شددت، ومخاوف من الاستهداف ترافق كل رحلة في منطقة تعد من أكثر ممرات الطاقة والتجارة خطورة في الوقت الراهن. بين تحديات الإبحار في المضائق الحاضنة للمخاطر والبحث عن خطوط بديلة لنقل البضائع، يواصل البحارة العراقيون واجبهم وسط ظروف استثنائية تهدد سلامة القطع البحرية وأرواح طواقمها. نتقصى بعد هذه الأزمة الميدانية والاستراتيجية في هذا التقرير الإذاعي. يواجه العمل البحري في الوقت الراهن مخاطر جسيمة، لا سيما عند المرور بمضيق هرمز أو التواجد بالقرب من الموانئ التي تحيط بها الألغام البحرية الطافية والطائرات المسيرة، مما جعل خيار الإبحار مجازفة حقيقية يرفضها الكثيرون. يستعرض هذه التحديات الميدانية الكابتن البحري قصي باسل، فلنستمع.
1: بالنسبة للعمل البحري خاصة في مضيق هرمز، خطر جدا بسبب الأوضاع والأحداث اللي يسمعها البحار أو اللي يشوفها بعينه، فجاي يلاحظ خطورة كلش قوية يعني. وقلت لك يعني جاي يأثر هذا الشيء تأثير يعني حتى على اللي بالباخرة وعلى اللي يريد يصعد للباخرة يعني البديل، فيعني جاي نعاني من هذا الموضوع. بالموانئ أكيد يعني ما تخلو من خطورة الوضع يعني، الألغام البحرية، المسيرات اللي جاي تنطلق فما تعرف يعني وين جاي توقع، فلذلك جاي تتأثر الموانئ تأثير كلش سلبي، لأن هاي مجازفة تعتبر راح أجازف بالأرواح وراح أجازف بالقطعة البحرية، فلذلك أضطر أن أرفض هذا الشيء.
0: وامتدادا لهذا الواقع، أثرت الأزمة بشكل مباشر على الملاحة العراقية، إذ ارتفعت أجور التأمين البحري وانحصر عمل البواخر العراقية داخل حوض الخليج فقط، لتصبح غير قادرة على القيام برحلات طويلة كما كانت سابقا. نتابع مع تحليل المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب لبديري.
2: كنا نتوقع في بداية الأزمة أن غلق مضيق هرمز لن يؤثر على العمل البحري العراقي، لكن الحقيقة الأيام أثبتت مع مرور هذه الأزمة أن الحركة البحرية العراقية، الملاحة البحرية العراقية تأثرت تأثر كبير. كنا نتوقع اعتمادنا على المنافذ الحدودية البرية سيغنينا عن هرمز، لكن الحقيقة أثبتت غير ذلك. أجور التأمين البحري ارتفعت بنسبة كبيرة. أيام النقل البحري الحقيقة الماضية كانت أيام زاخرة بنقل الحمولات من

0: السعودية أو تطلع على العقبة تدخل من الصين من الصين على البحر على المحيط الهندي تدخل على البحر الأحمر وتدخل على خليج العقبة وتفرغ بالعقبة وتجي بتريلات للعراق. هذا الخطوط البديلة حاليا، لكن هذا مو بالساهل.
1: لكن الحلول اللوجستية المؤقتة لا تلغي ضرورة البحث عن منافذ استراتيجية دائمية للتصدير، حيث تطرح فكرة إعادة تفعيل الخطوط البرية والأنابيب التي استخدمت في عقود سابقة لتفادي نقطة الاختناق البحرية. يعود إلينا البحار محمد الصالحي لتسليط الضوء على هذا الخيار.
0: عندنا خط تصديري من حقول الجبر، يعني البرجسية والرمالة الشمالية والجنوبية إلى البحر الأحمر. هذا أكو أنبوب طالع البحر الأحمر، العراق كان يستخدمه في الثمانينات بالحرب العراقية الإيرانية، بالضبط نفس الأحداث هسه يعيش الخليج. يعني البواخر العراقية كانت هدف للإيرانيين، العراق حتى يطلع عن دائرة الخطر سوى هذا العمل، هذا الخط الاستراتيجي من حقول الجبر على البحر الأحمر بالضبط على ميناء نويبع. فهذا رسالة للأخوة في وزارة النفط العراقية، تفعيل هذا الخط، تفعيل هذا الميناء، إعادة رسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وبين جمهورية العراق.
1: وفي ظل استمرار بقاء عدد من البواخر العالقة خارج الممر المائي واستمرار معاناة البحارة في رحلات قصيرة ومحدودة، تزداد الحاجة إلى إنهاء هذه الأزمة وإعادة فتح المعابر البحرية الحيوية. يستكمل الصورة طالب البديري المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي.
2: لدينا بواخر الآن عالقة خارج مضيق هرمز في دول يعني تعمل هناك، وهي تنقل حمولات، لكن النقلات هي نقلات قليلة جدا وخجولة. بواخرنا الآن التي تعبر الخليج العربي يعني باتجاه الدول المجاورة كالإمارات العربية أو السعودية أو الكويت، عملها يقتصر الحقيقة بنقل حمولات قليلة جدا. تواقين جدا، نتمنى جدا أن تنتهي هذه الأزمة، أن ينفتح هرمز ويعود العراق للعمل البحري. العراق يعتمد على العمل البحري والنقلات البحرية والموانئ البحرية بصورة كبيرة جدا. اليوم معاناة كبيرة، خاصة البحار العراقي الذي تعود العمل في المحيطات والبحار الكبيرة. اليوم تجد البحار العراقي يختصر عمله على يعني نقلات قليلة، رحلات قليلة من البصرة إلى الإمارات مثلا، هذه رحلة قليلة لا تعتبر أو لا يعتبرها البحار العراقي إنها بحار طويل.
1: تظهر المعطيات الميدانية أن 90% من تجارة العراق الخارجية وصادراته النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً مرتهنة بسلامة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر ضيق لا يتجاوز عرض القناة الملاحية فيه 21 ميلاً بحرياً. إن استمرار المخاطر البحرية يفرض على العراق الإسراع في تنويع مسارات التصدير والاستيراد والتفكير بجدية في إعادة تفعيل الأنابيب الاستراتيجية وتوسيع المنافذ البرية لحماية أمنه الاقتصادي من أي شلل دائم.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. من ذاكرة الرافدين حيث ولدت أولى الحروف وارتفعت أولى المدن، نفتح لكم اليوم نافذة جديدة على تاريخ العراق بعيون المعرفة في برنامج عراق ميديا. معكم محدثكم في الإعداد والتقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، وعبر راديو بصرة تايم سكوير نقرأ التاريخ بدليله ونمنح العراق صوتا يستحق أن يسمع. هذا الصوت يخرجه لنا المبدع الأستاذ عمار مشتاق.

في الصفحة الأولى من برنامج عراق بيليا نطالع معكم اليوم بدليل تاريخي حول مدينة كالح. طبعا مدينة كالح أو كالخ هي من العواصم الآشورية الأربعة. أنا لماذا اخترت اليوم الحديث عن هذه المدينة؟ لأنه للأسف الكثير من المثقفين الكثير من العراقيين لا يعرفون ما هي مدينة كالح أو كالخ. مدينة كالخ التي تسمى النمرود حاليا هي إحدى العواصم الآشورية الأربعة، يعني حالها حال بابل وحال أور وحال أكد وحال نينوى وحال آشور، لكن لم تسلط الأضواء عليها رغم أهميتها التاريخية. هسه ما أعرف لأن هل هناك يعني تقصد في عدم إبراز المكانة التاريخية لهذه المدينة، ربما لأنه هي من المدن التي في زمنها عندما كانت عاصمة للعراق مدينة كالح أو كالخ تقرأ بالأقلاب، هذه المدينة في زمنها عندما كانت عاصمة للدولة الآشورية سبت أو في زمنها أيضا يعني سبوا اليهود وأسروا من مملكة إسرائيل في السامرة إلى بلاد الرافدين. ربما أنه قد تكون حجبت معلومات تاريخية عن هذه المدينة. على أي حال يعني نحن اليوم نعرف بهذه المدينة العراقية الأصيلة، العاصمة المهمة، عاصمة مهمة جدا للدولة الآشورية. وأنا عندما أتكلم عن الدولة الآشورية أتكلم عن أقوى دولة ظهرت في العراق، بحيث أنه يعني امتدت الدولة الآشورية في قمة عظمتها في أوج اتساعها، تم امتدت من جنوب مصر يعني من السودان الحالية إلى أفغانستان. تصور يعني شملت مناطق مصر والشام، فلسطين، الجزيرة العربية، العراق، جنوب تركيا، إيران، شمال إيران، وصولا إلى أفغانستان. هذه كانت كلها تابعة إلى الدولة العراقية الآشورية، والتي من عواصمها مدينة كالح. طبعا مدينة كالح هي أو كلخو يسمونها، طبعا هاي الواو هي ضمة بالآشورية، هي كما قلنا من المدن الآشورية، تعرف اليوم باسم نمرود، وهي العاصمة الآشورية الثانية بعد مدينة آشور. يعني الآشوريين عندما أسسوا دولتهم كانت العاصمة الأولى آشور، ثم العاصمة الثانية مدينة كالخ أو كلخو أو كلحو. هذه المدينة الأثرية تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة، يعني تقريبا 30 كيلومتر جنوب شرق مدينة الموصل، يعني في شمال العراق حاليا، ويعني ترتفع على منحدر يطل على نهر دجلة. مدينة كالح راح نقولها بالحاء، هي تلفظ كالح وتلفظ كالخ، تسمى النمرود. مدينة كالح في المصادر القديمة وردت في تسميات عدة، خصوصا في النصوص المسمارية، مرة تقرأ باسم كالخو، وفي التناخ، تناخ يعني هو العهد القديم للكتب التوراتية أو الكتب اليهودية. يعني احنا عندنا تلمود، عندنا توراة وتلمود، وعندنا تناخ، تسمى كالح، وأيضا تسمى كالخو، وتسمى كالو في النصوص البابلية القديمة. أما الاسم الحالي الموجود حاليا تسمى نمرود. هذه النمرود طبعا شخصية أو التسمية جاية من شخصية النمرود، وهي شخصية أسطورية، يعني عرجنا عليها في حلقات سابقة، قلنا لا توجد شخصية باسم نمرود، وإنما نمرود هو لقب يطلق على الملوك العراقيين القدماء في زمن البابليين، وتجمع بالنماردة، يعني مثل ما أنه المصريين كانوا يسمون ملوكهم يسمونهم فرعون فراعنة، العراقيين في المصادر الإسلامية، فقط المصادر الإسلامية هي التي تسمي ملوك البابليين بالنمرود. وهذه المفردة جاءت بالأساس من الكتاب اليهودي التناخ، اللي هو من الكتب اليهودية القديمة. فضلا عن أنه أقدم ذكر لهذه المدينة اللي هي كلخو أو كالخ، جاءت على في مدونات الرحال الألماني كريستن نيبور. كريستن نيبور معروف، هذا زار المدينة، يعني مدينة شمال العراق اللي مدينة كالح، زارها في 1766. إذن التسميات وإن تعددت فهي تشير إلى مدينة واحدة، كالخو أو كلخو أو كالخ أو كالو، هذه كلها تسميات لمدينة تسمى الآن مدينة نمرود الأثرية.

جذور هذه المدينة اللي نتكلم عنها اليوم، جذور مدينة كالح أو كالخ بالآشوري القديم، تعود إلى 1000 قبل الميلاد. الأدلة الأثرية تشير إلى أن موقع كالح أو موقع كالخ كان مأهولا بالسكان تقريبا منذ عصور، يعني سحيقة منذ عصور ما قبل التاريخ. يعني أولى الآثار التي عثر عليها في مدينة كالخ هي تعود إلى فترة حلف. فترة حلف يعني 6000 قبل الميلاد. طبعا عبارة عن كسر فخارية، والاستيطان البشري في مدينة كالخ في شمال العراق اللي هي من عواصم الدولة الآشورية، بحسب النصوص البابلية التي تسميها كالو أو كالوخ، تشير إلى أن هناك مجموعة قبور عثر عليها في بادئ الأمر. الملك الآشوري الذي أسس هذه المدينة هو شلم نصر الأول. طبعا شلم نصر تقريبا 1244، هذا شلم نصر الأول من الملوك الأقوياء في الدولة الآشورية. احنا قلنا هذه هي ثاني عاصمة آشورية بعد العاصمة آشور. هو اختار أن يبدل العاصمة الآشورية. طبعا قضية تبديل العواصم يعني مسألة طبيعية، يعني احنا نعرف هسه حتى بالإسلام في الدولة العربية الإسلامية أول عاصمة هي المدينة المنورة، ثم مكة، نعم للكوفة عفوا، من الكوفة انتقلت إلى دمشق، ثم رجعت إلى الكوفة مرة أخرى، هاشمية الكوفة، هاشمية الأنبار، ثم بغداد، ثم سامراء. هذه عواصم يعني من الطبيعي، خصوصا بالعراق كثيرة هي انتقالات العواصم من منطقة إلى أخرى. وهذا الأمر منذ عهد الآشوريين. الآشوريين لهم 4 عواصم، أولاها كانت آشور، والثانية اللي هي موضوع الكلام اليوم هي مدينة كالخ أو مدينة كلخ. في البداية شلم نصر الأول هو من أسس هذه المدينة، لم يشيد المدينة بشكل كامل، إنما قام بتطوير يعني مستوطنة، يعني كأنه هي منطقة إدارية حكم بها الدولة، وبنى طبعا هو أول أي دولة أو عفوا أي مدينة تبنى لتتخذ عاصمة، أول ما يبنى بها زقورة والمعابد، ثم قصور الملوك يعني البلاط، وبعد ذلك تتسع هذه المدن. هذه المدينة مدينة كالح التي بناها شلم نصر الأول تطورت وتدريجيا وأخذت بالتطور وصولا إلى عهد الملك آشور ناصر بال الثاني، هذا صاحب المسلة السوداء. فديوم احنا أعتقد تكلمنا عن المسلة السوداء، وهذه المسلة التي توصف أو تصف الآشوريين بالقسوة، وهذا شيء طبيعي. طبعا هذا كل شيء يأتي بمذمة على الآشوريين أو على البابليين تأكدوا أن مصدره اليهود، لأنه هؤلاء هذه القومية اليهودية أذلت على يد الآشوريين وعلى يد البابليين. لذلك أنه دائما ما يعني عندما يعاد قراءة التاريخ بأقلام غربية متكئة على اليهودية الصهيونية، دائما ما تصف الحضارة العراقية بأوصاف تحاول أن تقلل من قيمتها. على أي حال، آشور ناصر بال الثاني هو الذي وصل بهذه المدينة بمدينة كالح إلى أوج عظمتها، بحيث قام بمشاريع عمرانية ضخمة. يعني مثلا أضاف بناء قصر آخر، وأضاف 9 معابد، وسور المدينة بشكل أكبر، يعني زاد من تحصينات المدينة بحيث بلغ سور المدينة 7.5 كيلومتر، 7500 متر، هذا السور سور المدينة. وقام بشق قناة ري لتزويد المدينة بالمياه لري البساتين وغرز الأشجار. طبعا مدينة آشور ومدينة كالح اللي نتكلم عنها هي معتمدة بالري على نهر دجلة، وطبعا أكو بعض المدن الآشورية في شمال الموصل تعتمد بالري على نهر الزاب الكبير أو الزاب الصغير. عموما مقر الإقامة الجديد لهذا الملك آشور ناصر بال، يعني عندما افتتح هذه المدينة قام بعمل مأدبة كبيرة استقبل بها بحسب النص المسماري الذي وثق لنا افتتاح هذه المدينة أو افتتاح المقر الجديد أو افتتاح العاصمة الجديدة. وثق النص المسماري أنه هذا الملك قام بدعوة 69574 شخص إلى هذه المأدبة،
أعيد هذا الرقم 69574، وكأنها يعني أطعم سكان المدينة كلهم بهذه المدينة. وهذا يشير طبعا إلى المكانة الجديدة وقوة الإمبراطورية الآشورية في ذلك الوقت. وهذا الأمر طبعا ليس من بنات أفكاري، هذا الرقم موجود بنقوش وكتابات مسمارية المدونة في 9 معابد في هذه المدينة الكالح اللي حنسميها نمرود. طبعا وكثير من الكنوز أخرجت من هذه المدينة من كالح نمرود، ربما آخرها كان ما يسمى ذي كنز النمرود. كنز النمرود إذا تذكرون إخواني بالفترة يعني ما بعد السقوط النظام السابق استخرج هذا الكنز وأودع في البنج المركزي، يعني مجموعة من الحلي والأقراط والسلاسل الذهبية أودعت في البنج المركزي، وأعتقد هو الآن محفوظ في المتحف العراقي. هذا الكنز بكل الأحوال يعود إلى هذه المدينة وهذه

مدينة كما قلنا هي المدينة الثانية، بنيت في زمن آشور، بنيت في زمن شلة من النصف الأول، ووصلت في أوج نهضتها العمرانية في عهد الملك آشور ناصر بال.

الحديث مستمر عن مدينة كالح نمرود، إحدى أهم العواصم الآشورية في بلاد آشور، هي العاصمة الثانية للدولة الآشورية. نتكلم الآن عن الفترة الذهبية لهذه المدينة. طبعا هي كالح نمرود، مدينة نمرود، نمرود كمكان ليس الاسم شخص كما نوهنا قبل قليل. هذه المدينة كما قلنا هي عاصمة آشورية من بداية القرن التاسع قبل الميلاد إلى القرن الثامن قبل الميلاد، يعني تقريبا 200 سنة هي كانت تمثل قطب السياسة الآشورية في الإمبراطورية الآشورية. طبعا هي واحدة من أهم المدن الأربعة في بلاد آشور، اللي هي قلنا نينوى وآشور ودورشروكين وكالح، في الترتيب هي الثانية، أعيد الترتيب: آشور ثم كالح نمرود ثم نينوى ثم دور شروكين اللي هي خرسبات يسمونهم. من الملوك، يعني طبعا الملوك يعني كثر هم الملوك في الدولة الآشورية، لكن سنختار أهم الملوك الذين حكموا في هذه المدينة. منهم الملك شلم نصر الثالث. شلم نصر الثالث تقريبا 858، اللي هو يكون ابن آشور ناصر بال. هذا شيد حصن للمدينة وقوة من التحصينات الدفاعية لهذه المدينة، وبنى قصر صغير فيه ترسانة مزودة بمخزن الأسلحة. هذا المخزن للأسلحة اللي هو كان بناء تابع إلى المدينة، ولكنه كان خارج الأسوار، طبعا فضلا عن بناء الزقورة وبناء المعابد الأخرى. طبعا اهتمام الملك شلم نصر الثالث، شلم نصر الثالث أقول يعني أكثر من مرة، لأنه قد يكون هذا الاسم على بعض المسامع الكريمة مبهم. الملك شلم نصر الثالث في عهده، سيجي على بالي أنا، أنه حارب تحالفات في سوريا القديمة، حارب تحالفات يعني 13 إمارة اتفقت فيما بينها لمحاربة الآشوريين في زمن شلم نصر الثالث. هذه الإمارات أو هذه المدن التي توحدت، منها مدن يهودية ومنها مدن حيثية ومنها مدن آرامية يعني في بادية سوريا، ومنها قبيلة كانت تسمى أريبو ويقودهم قائد اسمه جندب ابن جنادة. في زمن شلم نصر الثالث هذا النص اللي ذكرنا أنه قام بمحاربة هؤلاء المدن المتحالفة أو هؤلاء خلينا نسميهم الأقوام المتحالفة.

حارب هذه التحالفات، ومنهم كانت قبيلة تسمى أريبو وقائدهم جندب. وقائدهم جندب، هذه أول إشارة في معركة سميت معركة القرقار، معركة القرقار في سنة 853. سجلوا هذا العنوان التاريخ 853 قبل الميلاد، أقدم إشارة لكلمة عرب باعتبارها إمارة مستقرة. 853 يعني العرب بالنسبة لشلة النصر الذي ذكرهم بأنهم مجموعة من التحالفات انتصر عليهم في مدينة في معركة القرقار، هم العرب هم أحدث من ظهر في الجزيرة العربية في شمال الجزيرة العربية، عفوا مو في وسط الجزيرة العربية، أحدث ما ظهر هم العرب. يعني قبلهم ظهروا الآراميين، قبلهم ظهروا الفينيقيين، قبلهم الكنعانيين، قبلهم العبريين، قبلهم الآشوريين، قبلهم الآموريين، قبلهم البابليين، قبلهم الآشوريين، قبلهم السومريين، قبلهم الكيشيين، آخر شيء ظهر العرب. هسه حتى لا يجي واحد يعني يقول لي إنه العراق مصدر العرب والعراق وأصل العروبة، لا، أصلاً أحدث واحد ظهر بالعراق هم العرب، أحدث واحد. أما هاي قضية إنه العراق منطلق العروبة، هاي النظرية يعني الناس هالأيام تحصل بها لايكات على وسائل التواصل الاجتماعي. العرب في وسط الجزيرة العربية ومن جنوب الجزيرة العربية، أما في شمال الجزيرة العربية فهم أحدث الأقوام ظهورا، وهذا ما تؤيده السجلات الآشوري اللي جاي نتكلم عنها في زمن شلة النصر الثالث. أيضا من الملوك عندنا اللي حكموا في مدينة كالح اللي جاي نتكلم عنها هو الملك تجلات بلازر الثالث. طبعا هذا من الملوك الأقوياء. كل ملك يأتي إلى مدينة كالح اللي هي موضوع المحور هذا اليوم، يبني قصرا جديدا. هالمرة تجلات بلازر الثالث هذا ب745 بنى هذه القصر الجديد، وقام بتقسيمه إلى قسمين، قسم إداري وقسم يعني للموظفين الإداريين، وقسم خاص إلى الملك. بهذا الفترة 745 قبل الميلاد تم العثور على لوح نادر جدا لهذا الملك، سمي بلوح النمرود. لوح النمرود يصف كيفية بناء هذا القصر. طبعا هذه الألواح التي عثر عليها في آشور، في بلاد آشور عفوا، في مدينة كالح اللي جانا نتكلم عنها، أغلب هذه الألواح محفوظة الآن في المتحف البريطاني والمتحف متحف اللوفر الفرنسي، لأنه بريطانيا وفرنسا تقاسمتا الآثار التي نهبت، مو بالتنقيبات، نهبت في هذه المدينة. أيضا من الملوك الذين حكموا في هذه المدينة هو الملك سرجون الثاني. طبعا سرجون الثاني نشوفه أنه نقل العاصمة، لكنه مع ذلك حكم هو وأولاده وأحفاده، حكموا في هذه المدينة بشيء من الإدارة، وبنى قصرا سمي لاحقا بالقصر المحروق، وأعاد ترميم معبد يسمى معبد نابو. نابو هذا هو إله الحكمة أو إله القلم عند البابليين وعند الآشوريين، كان يعبد في هذه المدينة. احنا دائما لما نتكلم عن الحضارة العراقية القديمة ولما نمر على المدن العراقية القديمة نقول بأنه بفترة من الفترات التي تسيد بها تعددية الآلهة أنه كانت لكل مدينة إله خاص بها، في اعتقادهم هذا الإله يحمي هذه المدينة. إله مدينة كالح كان نابو، فضلا عن الإله الأكبر اللي هو آشور، والذي كان يعبد في كل بلاد آشور، يعني سواء في نينوى أو في آشور أو في كالح اللي قلنا من آخر الملوك الذين حكموا فيها أسرحدون وآشور إتل إيلاني.

الحديث مستمر وياكم مستمعي الكرام عن مدينة كالح نمرود حاليا في شمال العراق، وهي من العواصم الأربعة المهمة، وهي العاصمة الثانية للدولة الآشورية بعد آشور. تكلمنا عن أهم الملوك الذين حكموا، طبعا أهمهم ولا هم يعني كثير، تكلمنا عن أربعة تقريبا. الآن نتكلم عن أهم الاكتشافات التي اكتشفت في مدينة كالح اللي هي مدينة نمرود، مدينة أو عاصمة بلاد آشور. طبعا النصوص يعني ليس بمبالغة أقول هي بالآلاف اكتشفت النصوص المسمارية في هذه المنطقة، وخصوصا في معبد نابو. احنا عرجنا على نابو. نابو من حيث الجينالوجيا يعني علم أنساب الآلهة، علم أنساب الآلهة، نابو هو ابن الإله مردوخ، ومردوخ هو إله البابليين. نابو وظيفته في مجمع الآلهة في بلاد الرافدين أنه كان يمثل الحكمة، هو إله الحكمة وإله الكتابة وإله القلم، هو والإله الإله نيسابا، هو إله الكتابة. تصور يعني مدينة يعبد فيها إله الكتابة، من الطبيعي أن تكون هناك الكثير من الكتابات والمدونات على النصوص على رقم الطينية عفوا بالنصوص المسمارية. وبالمناسبة في كالح، أو في كالح اللي جاي نتكلم عنها، العاصمة الثانية للدولة الآشورية، عثر على ما امتاز به الآشوريين من أنهم أول من أوجد الكتاب. هذا الكتاب اللي هسه جاي نتصفحه، الكتب اللي جاي نتصفحها، يعني آلية صناعة الكتاب عثر عليها في مدينة كالح. يعني شنو؟ يعني هما كتبوا على ألواح الطين وكتبوا على ألواح الخشب. هذه الألواح الخشبية التي كتب عليها الآشوريون كانت تطلى بمادة شمعية، والمادة الشمعية يضاف إليها الزرنيخ الأصفر، هذا حتى يكون الشمع سهل الاستخدام وسهل يعني يكون أكثر مرونة، ثم يدون على هذا اللوح الخشبي. تدريجيا هذه الألواح الخشبية أخذوا يربطون واحدة بأخرى، وكأنه أصبحت مجموعة ألواح خفيفة، فهي أول ابتكار يحسب للآشوريين في مدينة كالح، أول ابتكار للكتاب، لفكرة الكتاب، أنه أقصد كتاب من حيث الصناعة ليس من حيث التدوين. يعني مجموعة ألواح خشبية مطلية بالشمع، والشمع عولج بمادة الزرنيخ لمرونة الكتابة، جمعت هذه الألواح بعضها مع بعض وكونت بما يشبه الكتاب، يعني تقريبا فت 5 أو 6 ألواح، يعني هي أول فكرة للكتاب أنتجت في مدينة كالح اللي هي موضوع الحلقة لهذا اليوم. أيضا عثر على مسلة تسمى المسلة الصفراء أو مسلة الوليمة، اللي احنا قلنا قبل قليل أنه هذا الملك عندما بنى أو انتهى من بناء أو انتهى من إكمال بناء مدينة كالح، قام بدعوة 69,574 شخص، 69,574 شخص دعاهم إلى هذه الوليمة التي أقامها آشور ناصر بال في مدينته، في مدينة نمرود، في مدينة كالح. وفي هذه المسلة، طبعا المسلة موجودة متعلقة أو عفوا معلقة موجودة، وكتبت بها الأثاث والمواد الثمينة والأشخاص الذين يعني حضروا إلى الوليمة. أيضا عندنا لوح يسمى لوح نمرود، لوح نمرود هذا وصف به تاريخ هذه المدينة لسبعة سنوات. يعني عجيب هؤلاء الآشوريين أنهم قاموا بتدوين كل شيء خلال هذه السنوات السبع في حكم تجلات بلاسر، وكأنه يعني دفتر ملاحظات لمدة 7 سنوات. أيضا عثر عليه في هذه المدينة. الاكتشاف الأهم ربما هو المسلة السوداء، المسلة السوداء. طبعا أنا ما أحب أسميها المسلة السوداء، لكن هي يصطلح عليها عالميا المسلة السوداء. هاي المسلة السوداء في زمن شلم نصر عثر عليها في مدينة نمرود، في مدينة كالح. ليش يسمونها المسلة السوداء؟ لأنه يذكر بها تفاصيل كل الأقوام الذين سحقهم شلم نصر، كل الأقوام الذين سحقهم شلم نصر، وكيف استطاع أن يقضي على هذه الأقوام، ويصف بها دموية المعارك في هذه المسلة. لذلك
طبعا بما فيهم اليهود، بما فيهم العرب، بما فيهم الآراميين، الكنعانيين، الفينيقيين، كل من واجه الآشوريين في ذلك الوقت في زمن شلم نصر سحقهم ووصف هذا الانتصار بمسلة سميت بالمسلة السوداء. هم يعتقدون، يعني الغربيين، دائما ما أقول إن الغربيين يعتقدون بأنها سحقهم بوحشية. أنا أقول لا توجد هناك وحشية أو رحمة في الحروب، هو حرب، هي معارك، والمعارك عادة يعني شنو تصير بها؟ معارك وبسيوف، شو تريد يعني تصير بها؟ يعني راجديات أكيد راح تكون هي سيوف، وراح تكون سهام وذبح، وراح تكون بها دماء. فهذه كلها وصفت في هذه المسلة، المسلة السوداء، فوصفت يعني بشيء من التحامل على الآشوريين. أيضا مما اكتشف في مدينة نمرود نقوش آشور ناصر بال الثاني، طبعا هذا في معبد يسمى معبد عشتار شارات نيفي في مدينة كالح. هذه طبعا النقوش آخر شيء اكتشفوها تقريبا بال2001. هناك مجموعة من العاجيات اشتهرت بها مدينة كالح، أو يسمونها مدينة نمرود، يسمونها بالعاجيات النمرودية. هذه العاجيات من أشهر قطع الموجودة فيها لوحة تسمى موناليزا النمرود. أنا أعتقد هسه إذا أي واحد يريد يكتبها يكتب بالنت موناليزا النمرود، راح يشوف رأس لفتاة منحوتة على العاج بتفاصيل دقيقة. لشدة دقة التفاصيل التي نحتت بها صورة هذه الفتاة سميت يعني مجازا أو تشبها سميت بموناليزا النمرود. عثر عليها في أيضا في منطقة نمرود اللي مدينة كالح اللي جاي نتكلم عنها. طبعا بالإضافة إلى العثور على مقابر ملكية، وهذه المقابر الملكية في أرضية القصر، إنه كان الملوك الآشوريين، بعض الملوك الآشوريين يدفنون في أرضية القصر، حيث عثر على مجموعة مقابر أو قبور لملوك آشوريين وحتى ملكات آشوريات، خصوصا بالفترة التنقيب 1988-1990. وعثروا مع هذا الكنز اللي مساحشين عنه، عثروا مع هؤلاء الملوك تقريبا 57 كيلوغرام من المجوهرات والذهب. أعيد هذا الرقم، 57 كيلوغرام من المجوهرات والذهب مدفونة مع إحدى الملكات اللي هم يسمونها يابا. يابا هي زوجة الملك تجلات بلاسر، وملكة أخرى تسمى بانيتو، وزوجة أخرى تسمى أتاليا. يابا زوجة تجلات بلاسر، وبانيتو زوجة شلم نصر الخامس، وأتاليا زوجة سرجون. هذا حلو عمار، أتاليا بلكي واحد يسمعه ويسمي بنته هذا الاسم. أتاليا هي زوجة الملك سرجون الآشوري. عثر في مقابرهن على 57 كيلوغرام من الذهب والمجوهرات. هذه أعتقد الآن محفوظة في إما في البنك المركزي أو في المتحف العراقي. فضلا عن ما عثر عليه من آثار في مدينة كالح تسمى بالأهرام الرافدينية، طبعا هي زقورة على النمط الآشوري، بنيت تقريبا يعني بال2009، وتسمى بالهرم الأكبر أو الهرم الرافديني. هو ليس هرم بمعنى الهرم المصري، لكنه زقورة مدرجة وكانت مكرسة في أعلاها، مكرسة لعبادة الإله نابو، كما قلنا هو إله الكتابة أو إله الكتبة، إله الكتابة وإله الكتاب أو الكتبة. وهي طبعا كما قلنا يعني مدينة يوجد فيها إله للكتبة وإله للكتابة، من الطبيعي أن يعثر في حفرياتها أو في أطلالها أو في باطن أرضها على عدد كبير يقدر بالآلاف من النصوص المسمارية المحفوظة الآن في متحف البريطاني.

إذن كل هذه الآثار التي عثر عليها في مدينة كالح النمرود الحالية كانت بفضل التنقيبات الأولى التي قام بها العالم الآثار البريطاني أوستن هنري لايارد اللي ينقب بها من 1854 إلى 1851. طبعا التنقيبات نعم هي كانت منظمة لكن الغاية منها كان اكتشاف الكنوز. وبالفعل تم الكشف كما قلنا قبل قليل كشف عن مقابر لثلاث ملكات اللي هي يابا وبانيتو وأتاليا زوجة سرجون الآشوري، وهذه المقابر كما قلنا عثرة في حفرياتهم على 57 كيلوغرام من المجوهرات المكونة من الذهب والأحجار الكريمة مدفونة مع هذه الملكات. أيضا من العلماء من علماء الآثار الذين نقبوا في هذه المدينة مدينة كالح النمرود هو عالم الآثار ماكس مالوان، نقب من 1949 إلى 1957. طبعا ماكس مالوان للمعلومة هو زوج أجاثا كريستي، زوج الرواية أجاثا كريستي، وكثير من الروايات التي كتبتها أجاثا كريستي كتبت في العراق عندما كانت تصاحب زوجها عالم الآثار. وطبعا كثير من المعلومات التاريخية عن العراق أدرجت ضمن روايات أجاثا كريستي، حتى أنا يعني يأتي على بالي أنه هي زوجة عالم آثار أجاثا كريستي. لها مقولة تقول أنه الزوجة كلما تقدمت بالعمر كلما نظر إليها عالم الآثار بقيمة أكبر، يعني لذلك هي تنصح النساء بأن يتزوجن من علماء الآثار لأنه كلما كبرت بالعمر كلما زادت قيمتها كما تزداد قيمة الآثار القديمة. هذه مقولة أنا أعتقد تنسب إلى أجاثا كريستي. عموما مدينة كالح بقيت عاصمة للدولة الآشورية 200 سنة، ثم انتقلت في عهد سرجون الثاني اللي هو يسمونه سرجون الآشوري، يفرقون عن سرجون الأكدي، انتقلت من العاصمة من كالح إلى مدينة جديدة تسمى دور شروكين أو دور سرجون، يعني حصن سرجون أو المدينة المحصنة لسرجون. حاليا تقع في مدينة خورسباد، تقع في خورسباد، ومن خورسباد انتقلت العاصمة إلى نينوى، وانتهت طبعا بعد أن تحالف الكلديون والميديون تحالفوا فيما بينهم ودمروا الدولة الآشورية وأسقطوا كالح وأسقطوا نينوى وأسقطوا دور شروكين وأسقطوا آشور وأسقطوا الإمبراطورية الآشورية بصورة عامة. وهذا كان التدمير الأول، يعني وين طبعا وين دمرت هذه المدينة لكن السكان الآشوريين لم يهجروها، لكن بقوا فيها، لكن بقيت هي مدن عادية تابعة إلى الدولة البابلية ومن بعد ذلك تابعة إلى الدول الأخرى التي جاءت بعدها. هناك تدمير آخر لحق بهذه المدينة اللي هو تدمير على يد داعش، يعني ب2015 من المدن الأثرية التي تعرضت إلى أضرار كبيرة بسبب داعش الذين قاموا بتفجير معبد الإله نابو. طبعا هذا عمره 2800 سنة، عمره 2800 سنة، يعني هذا المعبد قاموا بتدميره وهدموا المعبد المدرج الزقورة المدرجة بالجرافات، ودمروا تماثيل في هذه المدينة للشخصية الآثارية لاماسو، هذا اللي يعني الثور المجنح كانت موجودة في بوابات المدينة، وطبعا كانت من المناكب التي حلت في هذه المدينة هو تدمير داعش لمدينة كالح اللي قلنا هي ثاني أعظم عاصمة عند الآشوريين. ومع ذلك ما دمر أو ما موجود في باطن الأرض في هذه المدن ربما يحكي لنا قصص ويحكي لنا روايات ويعطينا تاريخ جديد عن الدولة الآشورية التي كانت قد تسيدت العالم في القرن الثامن إلى القرن السادس قبل الميلاد.

0: إذا المستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج عراقبيديا. فتحنا ملف جديد لعاصمة هي العاصمة الثانية للدولة الآشورية، مدينة كالح أو كالخ تسمى اليوم بنمرود. يعني حاولنا أن نعطي أهم النقاط التاريخية أو أهم الصفحات التاريخية لهذه المدينة المنسية، وهي ثاني أكبر عاصمة في الدولة الآشورية. يعني تكلمنا بما أسعفنا به الوقت، وهذا كان كله في برنامج عراقبيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، وافقني بالإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين عبد الباقي الأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراقبيديا.
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
0: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
0: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
2: King Selection من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

الصدر والأعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب س

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة

0: وزارة الذكاء الصناعي شاول النت اللي ينقطع إذا حتى ذا الأول ابتدائي عندهم إملاء هذا شنو هم يحتاج وزارة لو لا. الموضوع يبدو أنه يعني لا زالت مهمة الحكومة معقدة معقدة اللي تتداخل باعتراضات داخلية أو اللي تترجمها هذه الاعتراضات الداخلية ترجمها هذه التصريحات والحديث عن عودة الحديث عن المحاصصة مع ضيق كبير في الوضع الاقتصادي اللي يعيشه العراق واللي دفع الحكومة لاتخاذ خطوة يعني كانت عواقبها مخيفة بالنسبة لأي حكومة أخرى بصراحة، لكنه الزيدي دافع عن قراره بالدولار بخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ودون الحديث عن يعني مع الانتقادات التي تلقاها دون الحديث عن خفض نفقات ترهل بالنفقات اللي بالوزارات وبالنواب مجالس المحافظات والمسؤولين والأرتال المسؤولين وغيرها من تفاصيل اللي اندرجت ضمن هذا القرار، لكن الحكومة حطت رؤية وتحاول أن تتجاوز الانتقادات وتثبت نفسها، وقال الزيدي أنه هو من سيتحمل سلبية هذا القرار إذا صار طلعت به سلبية، أما نجاحه فالكل سيتحملها راح يكون شريك به لأن الكل صوت به. وبالتالي رغم هذه الانتقادات اللي يبدو أن ضمن بعض التسريبات اللي أشارت إلى أن هي انتقادات يعني لغرض الترند والإعلام داخل مجلس النواب وداخل الأوساط السياسية واللي جاي تطلع التلفزيون والإعلام، بالنتيجة نحن ننتظر نتائج هذه الخطوة الاقتصادية الكبيرة اللي إذا نجحت فعلا واللي يبدو أنها يعني الحد الآن مع تسجيل انخفاض طفيف بأسعار الصرف للدولار صباح هذا اليوم ببورصات العراق إن كانت بالشمال في بغداد والبصرة بحدود 163 ألف للدولار، ويبدو أن هناك انخفاض بأسعار الذهب أيضا صباحا هذا اليوم، نأمل أن تنخفض هذه الخطوة. لكن كيف سيواجه أو تواجه حكومة الزيدي الانتقادات اللي قد تستغل يعني الانقسامات الداخلية للحصول بين قوسين على مكاسبها الخاصة؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: دافع رئيس الوزراء علي الزيدي عن قرار تغيير سعر صرف الدولار قائلا أن الحكومة اتخذته في ظل أزمة مالية تفاقمت بسبب انقطاع صادرات النفط وإغلاق مضيق هرمز، في حين أثار القرار انتقادات من نواب وخبراء اقتصاديين وسط مخاوف من تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين. وقال الزيدي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أين حكومته تسلمت المهمة والاقتصاد محاصر، موضحا أن الاقتراض لم يكن خيارا مناسبا في ظل حجم الديون القائمة. وأشار الزيدي لأن العراق يمر بظرف قاهر وحصار غير معلن بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن الحكومة لا تريد اللجوء إلى مزيد من الاقتراض لتجنب إرهاق الاقتصاد. وقال إن الفارق في سعر صرف الدولار سابقا كان يستحوذ عليه المضاربون، مشددا على أن الحكومة ماضية في مواجهة الفساد وأن الاقتصاد يجب أن يعامل بعقلية اقتصادية. من جانبه قال وزير المالية فالح الساري خلال استضافته في مجلس النواب إن الحكومة ملزمة بتأمين رواتب الموظفين، وأوضح أن نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة المقبلة سترتفع إلى 19% مقارنة ب 11% في الموازنة السابقة في إطار مساعي الحكومة لتعزيز مواردها المالية وتقليل الاعتماد على النفط. وانتقد متخصصون في الشأن الاقتصادي خطاب رئيس الوزراء بشأن تبرير قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار قائلين إن الحكومة اختارت الحل الأسهل على حساب المواطنين لتجنب الخيارات المالية الصعبة. وبحسب خبراء إن رئيس الوزراء حصر الخيارات المالية بين الاقتراض والادخار الإجباري وتأخير الرواتب، ثم اتجه إلى تعديل سعر الصرف بدلاً من معالجة الأسباب التي وصفها بأنها جوهر الأزمة. وفي مقدمتها الهدر والترهل الوظيفي والفساد الذي يستنزف المالية العامة. إن الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها العراق حالياً هي نتيجة أخطاء متتالية من حكومات سابقة فيما يخص التعيينات ورفع فاتورة الموازنة التشغيلية والرواتب، والتي رافقتها عند استلام الحكومة الجديدة أزمة هرمز، ما جعل الخيارات أمام القيادة السياسية للبلد ضيقة جداً. في سياق متصل، أعلن الإطار التنسيقي في بيان أنه طرح حزمة مقترحات دعا الحكومة والبنك المركزي إلى البدء بتنفيذها فوراً لمعالجة تداعيات تغيير سعر الصرف، ودعا الإطار الحكومة والبنك المركزي إلى السيطرة على السوق الموازية والحد من المضاربة بالعملة بما يضمن استقرار سعر الصرف ويمنع التلاعب واستغلال القرار لرفع أسعار السلع والخدمات، كما طالب باعتماد سلة أسعار محمية تشمل السلع الأساسية من الغذاء والدواء والمواد الإنشائية مع إعفائها من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

0: والمخاوف من الغلاء تخيم على الأسواق، وشاهدنا خلال يومين الماضيين الركود الذي أصاب مختلف الأسواق في العراق، حتى الأسواق البسيطة، أسواق السلع الأساسية والأسواق البسيطة، أسواق الخضروات، أسواق الأجهزة الإلكترونية، مواد البناء، كلها خلال يومين الماضيين في حالة من الركود. حتى أصحاب المطاعم يشكون من ركود خلال يومين الماضيين بسبب تضارب الأسعار، ارتفاع المفاجئ للأسعار، بعض التجار عزف عن بيع المواد، بعض المتاجر أغلقت أبوابها، وهناك تخوف. الحكومة بإجراءاتها اليوم أعلنت عن إجراءات رادعة تجاه المضاربين بالدولار أو من يبيع الدولار بأكثر من 155، وبالتالي عليه أن تتصل بالطوارئ والإبلاغ عن أي مكتب أو أي مكتب صرافة أو يعني جهة بيع الدولار بأكثر من هذا الرقم 155، وتقول بلغ عليهم. وبالنتيجة إذا ما نجحت فعلا الخطوة راح تكون ناجحة على الأقل، لأن الدولار صار لأكثر من شهر هو بأعلى من هذا السعر، يعني وصل ل 159، وصل ل 160، فممكن أن يعني تتكيف الأسواق على الأقل مع هذا السعر وتستقر، والحكومة تحقق يعني هذا العائد من فارق العملة. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: مع بدء تطبيق سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار في العراق عند 1520 دينارا بدلا من 1320 دينارا، اتسعت الفجوة بينه وبين السوق الموازية التي تجاوز فيها الدولار في بغداد 168 ألف دينار لكل 100 دولار في الساعات الأولى من التعاملات. تأتي هذه الخطوة بعد نحو 4 أشهر من نفي السلطات وجود توجه لتعديل سعر صرف الدينار. ففي حزيران 2026 نفت الحكومة وجود نية لطباعة العملة أو خفض قيمة الدينار، في حين نفى البنك المركزي اعتزامه تعديل سعر الصرف بعد تداول وثيقة مزورة تحدثت عن رفع سعر الدولار إلى 1600 دينار. وفي 26 أكتوبر الحالي قرر مجلس الوزراء تعديل سعر الصرف عند مستواه الجديد، وذلك بناء على توصية البنك المركزي واستنادا إلى قانون البنك رقم 56 لسنة 2004 المعدل. وقال البنك المركزي العراقي إن التعديل جاء في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، مؤكدا في الوقت نفسه كفاية احتياطياته الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية في الخارج وتلبية الطلب النقدي للمسافرين. في الجهة الأخرى يراقب أصحاب الأعمال تأثير الدولار في حركة البيع والشراء، فالتاجر الذي يستورد بضاعته يحتاج إلى إعادة حساب كلفة مع كل تغيير في سعر صرف العملة، بينما يواجه المستهلك ارتفاعا في الأسعار يجعله أكثر حذرا في الإنفاق. تأثير ارتفاع الدولار بدأ يظهر في حركة الأسواق، وإن استمرار الصعود سيجعل المعيشة أكثر صعوبة، حيث لا يقتصر الأمر على الأسواق التجارية، إذ إن الارتفاع انعكس على طبيعة عمله المرتبطة بنقل الأدوية والتعامل مع الأطباء ومكاتب الصيرفة، مع تراجع واضح في الحركة والطلب. تغيير سعر الصرف سوف يقلل القيمة الفعلية للرواتب والأجور، ومن هنا لا يرى تأثير ارتفاع الدولار محصورا في الفئات الفقيرة، بل يمتد إلى أصحاب الدخول الأعلى الذين يجدون أنفسهم أمام مصروفات أكبر وقدرة شرائية أقل. لكن الحكومة تنظر إلى المشهد من زاوية مختلفة، إذ تربط إجراءاتها الأخيرة بالضغوط التي تواجه موارد العراق من العملة الأجنبية، لا سيما في ظل اعتماد الموازنة على الإيرادات النفطية، وفي ظل ما يتعرض له العراق من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، لا سيما أثار الحرب والإضطرابات التي قد تؤثر في حركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز. يرى مختصون أن انعكاساتها المحتملة على الإيرادات النفطية والموازنة العامة وتدفقات النقد الأجنبي تستوجب التعامل معها بمنهج احترازي ومدروس.
0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وعن تطورات الأوضاع الإقليمية وهجوم الحوثيين على مطار الرياض، وترامب يقول سأتخذ قرارا، حيث لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات للحوثيين في اليمن عقب الهجوم الذي شنته الجماعة على مطار الرياض يوم السبت، وأسفر عن مقتل 12 شخص وإصابة المئات بحسب السلطات السعودية. وبعد الهجوم سئل ترامب خلال حديثه للصحفيين خارج البيت الأبيض يوم السبت عما إذا كانت واشنطن تعتزم الانضمام إلى السعودية في توجيه ضربات ضد الحوثيين، قال ربما سندرس الأمر وعلمنا للتو بالهجوم الأخير، لذلك سأتخذ القرار ونحن نتحرك بسرعة كبيرة وفي وقت لاحق. وصف الرئيس الأمريكي الهجوم على السعودية بالأمر

وسوريا والسودان ومصر. وأضافت أن أحدث حصيلة تشير إلى إصابة 309 شخص. ووصف التحالف الذي تقود السعودية الهجوم على المطار بالاعتداء الإرهابي، وقال أنه يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدا أنه سيرد عليه بحزم. ووقع هذا الهجوم يوم السبت دون سابق إنذار، إذ لم يصدر أي تنبيه عبر نظام التحذير من التهديدات في السعودية. وكان الهجومان السابقان اللذان استهدفا مطار الملك خالد الدولي هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي قد أسفرا عن مقتل 4 أشخاص وتسببا في أضرار جسيمة لطائرة تجارية سعودية كانت رابضة على أرض المطار. وكشفت الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع عن ثغرات في قدرات المملكة الدفاعية في وقت تشن حملة جوية ضد الحوثيين دعما للحرب البرية التي تخوضها القوات العسكرية الحكومية اليمنيه ضد الحوثيين الذين تصنفهم واشنطن بجماعة إرهابية. قالت هيئة الطيران المدني السعودي أن جميع الرحلات الجوية حولت عن الرياض، وأن العمليات في المطار الذي يخدم من مدينة هذه المدينة يبلغ عدد سكانها نحو 8 مليون نسمة علقت مؤقتا. قالت السفارة الأمريكية في الرياض أنها على علم بوقوع هجمات، وتوصي بشدة جميع المواطنين الأمريكيين بتجنب هذا المطار والمناطق المحيطة به. أيضا كان الحوثيون قد دعوا شركات الطيران إلى تجنب المجال الجوي السعودي، معلنين أنه منطقة عمليات عسكرية بعد أن شنت الحكومة اليمنية هجوم، أو هذه الحكومة المدعومة من السعودية طبعا، هجوم على جماعة الحوثيين يوم الاثنين. وأيضا وسعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة نطاق المنطقة التي أوصت شركات الطيران بعدم التحليق فيها داخل المجال الجوي السعودي. وذكرت الوكالة في نشرتها أن الهجمات الحوثية الأخيرة أظهرت قدراتهم على استهداف عمق الأراضي السعودية بما في ذلك العاصمة، وتركزت بشكل أكبر على البنى التحتية للطيران. وكانت هجمات الحوثيين يوم الخميس في وقت سابق من هذا الأسبوع قد دفعت بالفعل عدد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها إلى العاصمة السعودية وإلغائها، وذلك قبل فترة وجيزة من الموعد المقرر لاستضافة الرياض مؤتمرات كبرى للطاقة والاستثمار، حيث قال منظمو هذه المؤتمر أو هذه المؤتمرات أنها ستعقد في مواعيدها المقررة، وسعوا إلى طمأنة المشاركين بشأن الإجراءات الأمنية.

رغم امتلاكه كل أدوات القوة، فلماذا يمنع ترامب أو ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ حيث لا يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادرا على الانخراط في المواجهة المحتدمة بين المملكة العربية السعودية حليفته وجماعة أنصار الله الحوثيين، لأنه يملك الإمكانات العسكرية ولا يملك القدرة على الحسم، كما يقول خبير عسكري في هذا التقرير الذي نشرته قناة جزيرة الفضائية. يوم السبت الماضي قال ترامب أنه يدرس الانخراط في هذه الحرب إلى جانب السعودية بعدما علم بتعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لقصف حوثي جديد أوقع 12 قتيل وأكثر من 300 جريح، لكنه لن يؤكد نيته الإقدام على هذه الخطوة. ويمكن للأمريكيين التدخل في اليمن لأنه ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية التي يعني تقول مصادر أنها تمتلك كافة المعلومات وبنوق الأهداف، وأنها حاربت الحوثيين بالفعل 53 يوم خلال العام الماضي. فالسعودية حليف سياسي لواشنطن وأساسي أيضا في هذا التوقيت اللي أرسلت له بطاريات صواريخ باتريوت إلى ميناء ينبع قبل اندلاع المواجهات. وأيضا بالمقابل لفتت مصادر أن ترامب امتنع عن الدخول في الحرب عندما ضرب خط غرب شرق السعودي للنفط لأنه لم يكن راغبا في إغلاق مضيق باب المندب. فالولايات المتحدة جاهزة للقتال وهي تعتقد أن ما يقوم به الحوثي يدعم مصالح إيران ويضرب المشروع الأمريكي القائم حاليا في مضيق هرمز، لكنها وإن كانت تمتلك القدرات فإنها لا تمتلك القدرة على الحسم في هذه الحرب. فالمضيق مضيق هرمز وبالمقابل باب المندب أيضا وقناة السويس لا يمكن فصل بعضهما عن بعض. وقد طلب الرئيس الأمريكي من القيادة العسكرية ووزارة الحرب ورئاسة الأركان تجهيز احتمالات معينة للحرب، وتلقى فعليا 5 احتمالات لليمن وإيران حسب يعني بعض المصادر اللي أشار لها تقرير قناة الجزيرة. وتنص هذه الاحتمالات يعني وفق ما نقلتها صحيفة نيويورك تايمز على قصف عنيف لمدة 3 أيام متواصلة، لكن العسكريين لا يعرفون ما الذي يمكنهم فعله بعد ذلك ولا يكفي ولا كيف سيحققون الأهداف، وهذا يمنع ترامب من الحرب. وفيما يتعلق بالموضوع الميداني تحدث التقرير عن أن القوات الحكومية اليمنية سيطرت عمليا على مدينة تعز وقلصت قدرة الحوثيون على الحركة بحرية فيها، لكنها لم تسيطر على المدينة بشكل كامل، وحاليا تدور معارك في محيط تعز وجبال كهبو، والتي قالت مصادر أيضا أن سيطرة الحوثيين عليها تعني قطع الطريق بين يعني سواحل باب المندب وطرق الإمداد في محافظة تعز، وهذا أمر لن يكون جيدا للحكومة اليمنية. وتصاعدت وتيرة المعارك في اليمن في الآونة الأخيرة، وتدور أعنف المعارك حول تعز وعلى تخوم ساحل الغربي وكذلك في بعض المحافظات الشمالية على غرار منطقة الجوف الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب.

وأيضا في سياق التداعيات الإقليمية، نقلت صحيفة إيرانية صباح هذا اليوم أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اتخذا قرارا ببدء جولة جديدة من الحرب، مستبعدة أن يحقق تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن نتائج ملموسة قبل اندلاع مواجهة جديدة. وقالت صحيفة خراسان الإيرانية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن متابعة تطورات الأسبوع الماضي وتحليلاتها تشير بحسب تقديرها إلى أن قرار بدء الحرب المقبلة قد اتخذ في واشنطن وتل أبيب. وأضافت الصحيفة أن طهران بفعل سنوات من التجربة في التعامل مع الولايات المتحدة باتت تدرك أن تبادل الرسائل لن يحدث على الأرجح تأثيرا ملموسا، على الأقل حتى ما بعد المواجهة المقبلة. ولم تقدم الصحيفة أدلة محددة تثبت اتخاذ واشنطن وتل أبيب قرارا نهائيا بشأن حرب جديدة، ما جعل ما أوردته في إطار تقديراتها بشأن مسار التطورات المقبلة. وفي سياق متصل انتقدت خراسان ما وصفته بالاستقطاب السياسي داخل إيران، مشيرة إلى أن التيار الإصلاحي ربط استمرارها السياسي على مدى عقود بالتفاوض والتفاعل مع الولايات المتحدة، في حين ربط التيار المقابل مستقبله السياسي برفض التفاوض والتعامل مع الغرب. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل داخل إيران بشأن جدول المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وبالتزامن مع تصاعد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية.

0: غادرنا العراق لكننا لم نتعلم الدرس. ماكس بولت هكذا كتب، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي المعروف، وكتب مقال طويل يتحدث عن الدروس المستخلصة من محاولة الولايات المتحدة الأمريكية تغيير خارطة الدول وتغيير خارطة الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط من بعد أفغانستان والعراق وما وبعد الربيع العربي. كيف تدخلت أمريكا في هذه الدول وماذا ربحت وماذا خسرت؟ ويبدو أن خسارتها كانت كبيرة جدا حسب وجهة نظر الكاتب، وأنها لم تتعلم الدرس وبالتالي تريد أن تطبق هذه الاستراتيجية القديمة ولو مع بعض التعديل على إيران، وبالتالي خسرت الوقت والجهد وخسرت أموال طائلة في تعزيز القواعد العسكرية والإمدادات، إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذا الصراع ولهذا الحرب لم يتحقق بعد مدة بعد أشهر، في حين أنه هذه الحملة العسكرية اللي كان مخطط إلها يعني بأطول مدة هي أسبوعين، لكن بعد هذه الأشهر الطويلة يبدو أنه ومع هذه الخسارة الهائلة أمريكا لم تكسب شيئا. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: يرى الكاتب والمحلل السياسي ماكس بوت أن الانسحاب الأمريكي الأخير من العراق يطرح تساؤلات حاسمة حول نهاية أطول التدخلات العسكرية في المنطقة، مستحضرا أخطاء غزو عام 2003 وحدود استخدام القوة الصلبة. ويكشف بوت الذي كان من أشد المؤيدين لإسقاط النظام السابق بدافع نشر الديمقراطية إن معايشته الميدانية بين عامي 2003 و2011 كشفت الفجوة الهائلة بين تصورات واشنطن والواقع المعقد، حيث استنزفت الجهود في إدامة القواعد وتأمين خطوط الإمداد اللوجستية بدلا من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة وسط صراعات مجتمعية وطائفية تتجاوز التبسيط السياسي التقليدي. ورغم نقده للمسار، عرض بوت الانسحاب المبكر عام 2011 مؤكدا أن الفراغ الناجم أتاح لتنظيم داعش التمدد الميداني، مما اضطر واشنطن لإعادة نشر قواته لمساندة الجيش الوطني. واليوم يصف الغزو بأنه كارثة استراتيجية كبدت الولايات المتحدة نحو تريليون و800 مليار دولار وآلاف الضحايا من الجنود والمدنيين دون تحقيق مكاسب ملموسة، بل أدى في نهايته إلى تعزيز النفوذ الإيراني داخل المنطقة وتثبيت أقدام التشكيلات المسلحة القابضة على السلاح خارج السيطرة الحكومية الكاملة. ويخلص بوت إلى أن تجربة العراق القاسية أظهرت بوضوح حدود القدرة الأمريكية على هندسة الدول وإعادة تشكيل مجتمعاتها قسرا عبر القوة العسكرية المباشرة. ومع إرسال حاملة طائرات ثالثة إلى مياه الشرق الأوسط يسود القلق من عدم استيعاب دروس الماضي والعودة إلى الرهان الوهمي على التفوق التسليحي لحسم الصراعات السياسية، إذ يثبت التاريخ أن الحسم العسكري المباشر لا يمكن أن يضمن استقرارا مستداما دون حلول سياسية واقتصادية متكاملة. أمام هذه المراجعة التاريخية تتجلى خطورة تكرار المغامرات العسكرية دون رؤية واضحة. وهكذا يظل الانسحاب الأخير شاهدا على تحولات عميقة تؤكد ضرورة تغليب الدبلوماسية على لغة السلاح.
0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير مستمعينا، وعن خبر صادم في بغداد، وهو ليس سيناريو فيلم أجنبي ولا فيلم عصابات ولا فيلم مصري مال الثمانينات، أحداث حقيقية في بغداد، حيث أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 4 متهمين من بينهم امرأتان متورطة باستدراج مواطنين عبر قروض ربوية ومساومتهم على بيع أعضائهم البشرية لتسديد الديون، هذا في بغداد. يعني يجيبون واحد يداينون فلوس، واحد محتاج مضطر يداين فلوس من عندهم بالفايز ويضايقونه على المبلغ والسداد، ويجون يقولوا لي تبيع لنا كليتك يعني بالفلوس اعطينا كليتك اذا ما عندك تسدد. ذكرت ايضا الوكالة في بيانها ان مفرزة مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد الرصافة بشرف مباشر من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت عملية بعد رصد معلومات عن نشاط شبكة تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال اغرائهم بقروض وسلف ربوية وفرض شروط تعجيزية عليهم. وأضافت أن أفراد الشبكة كانوا يساومون الضحايا على بيع أعضائهم البشرية وتحديدا الكلى مقابل تسديد الديون المتراكمة عليهم. وأشارت الوكالة أن فريق عمل استخباري مختص تمكن من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة بعد استحصال موافقات القضائية الأصولية وضبط هواتف وتسجيلات بحوزتهم. قالت أنها توثق تعاملاتهم الربوية ومساوماتهم للضحايا. وأكدت الوكالة استمرار عملياتها لملاحقة شبكات جرامية أو شبكات الجريمة المنظمة ومحاسبة المتورطين في استغلال المواطنين وظروفهم المعيشية. هذا فيلم، يعني فيلم بوليوود هذولي، بس جاي يصير بغداد. يعني وصل الحال بالجريمة المنظمة لهذا المستوى بالعراق.

وفي خبر صادم آخر، وزيرة البيئة تفجر هذه المفاجأة، واللي يبدو أنها مو مفاجأة بالحقيقة يعني، بس كنا سادين عيوننا عنها بالقوة، حيث بعد ما أثارت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد من جدل بعد حديثها عن إلقاء مخلفات المستشفيات في نهر الدجلة من دون معالجة، مشيرة إلى أن معرفتها بما يطرح في النهر جعلها تتردد في تناول الأسماك. وقالت الوزيرة عبد الواحد خلال لقاء متلفز أنها أصبحت أكثر حذرا في تناول الأسماك بعد اطلاعها على ما يرمى في دجلة من مخلفات المستشفيات بما فيها بقايا دماء مرضى قد يكون معظمهم مصابا بأمراض خطيرة من بينها الإيدز. وفي يوم 24 أيلول الماضي حذرت عبد الواحد من أن العراق يواجه كارثة بيئية حقيقية في ظل استمرار تلوث المياه والهواء، مؤكدة توجه الوزارة إلى رفع دعاوى قضائية بحق المسؤولين والمتسببين بالتلوث، ولا سيما الجهات الحكومية التي قالت إنها لا تستجيب لمطالب الوزارة. وأشارت الوزيرة إلى أن تلوث الهواء بات يوازي خطورة تلوث نهري دجلة والفرات، مطالبة بتجديد العقوبات على المخالفين، محذرة من استمرار آليات المعالجة الحالية قد يجعل بعض القرى والأرياف حتى المدن غير قابلة للعيش خلال السنوات المقبلة. هذا الكلام لوزيرة البيئة سروة عبد الواحد اللي تتحدث عن إلقاء المخلفات، وخصوصا من الجهات الحكومية إن كانت مستشفيات أو مصانع أو مصافي، نفاياتها السامة والضارة بدون أي معالجة في الأنهار وفي الهواء. بالنتيجة هي هذا صار لها سنوات مو جديدة، أنه إيش قد نسبة محطات معالجة المياه الثقيلة اللي بالعراق واللي تشتغل بالعراق من أعلى نقطة في العراق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، إيش قد هذا أن المحطات يشتغلن، وين تروح المياه المجاري؟ ما حد يسأل نفسه وين تروح المياه المجاري، المسؤول وزيرة أو البلديات والأشغال العامة، وزارة البلديات والأشغال العامة، وزارة البيئة قبل هذه الوزيرة وبالوزارات السابقة بالحكومات السابقة، مياه المجاري وين تروح؟ تروح للأنهار. زين هاي الأنهار اللي إحنا نشرب منها خصوصا أهل البصرة، يعني كل العراقي يصب بنهر بالدجلة والفرات اللي يجن يصبن بشط العرب اللي مصدر المياه الرئيسي من عنده. إيش قد نسبة المعالجة بهذه المياه اللي تلقى مقابل إيش قد نسبة المعالجة اللي توصل للمنازل؟ الكارثة بالمياه اللي في سنوات سابقة بمواسم جفاف سابقة كانت تحدثت مصادر يعني معنية بالشأن البيئي بأن يعني ما يجري في شط العرب لا ينطبق عليه اسم ماء، بالتالي الصفة الكيميائية للماء ما تنطبق على ما يجري في شط العرب، على اعتبار أن نسبة الملوثات والسموم في هذا النهر هي أعلى بكثير من نسبة المياه، خصوصا في مواسم جفاف ماضية عشناها وعاشتها البصرة وتأثرت بها. وتتفاقم هذه الأزمة دون وجود حلول حقيقية، يعني احنا ننتظر تمطر ترتفع مناسيب المياه عودك تتحسن ولو قليلا جودة المياه، وبالتالي على الأقل يستساخ بالريحة، بالتأكيد ما حد يستخدمها بشكل مباشر، ما بالك الحياة والثروة السمكية والحياة اللي موجودة في هذه الأنهار اللي تحتاج عليها آلاف الناس، ملايين الناس بالعراق تحتاج على هذه الأسماك إن كان على رزقها أو على أكلها. والناس اللي تعيش على ضفاف هذه الأنهار أيضا هي مو بس اللي يأكلون منها، اللي يعيشون على ضفافها، هذه الملوثات والإيدز والفيروسات والبكتيريا الضارة والميكروبات اللي موجودة بهذه المياه جاي توصل لنا، هي ما يعني المعالجات العادية للمياه الإسالة اللي توصل للبيوت ما قادر على التخلص من هذه الفيروسات ومن هذه الأمراض اللي تلقى عمدا في مصادر مياه العراقيين.

0: وفي موضوع آخر في الشأن العراقي مستمعينا، أيضا العراق يسجل حوادث متزايدة، حوادث سيارات بأعداد كبيرة في الفترة الأخيرة. بحسب مصادر من مديرية المرور العامة فإن أغلب هذه الحوادث، وكذلك أيضا وزارة الصحة، أغلب هذه الحوادث والإصابات هي نتيجة استخدام النقال أثناء القيادة، وهذه واحدة من الكوارث الكبيرة اللي تصير بشوارعنا بشكل عام. يعني المرور ذاك اليوم كانت هناك جولة لزميلتنا أنفال الربيعي في مزاج الناس، ليبث أيضا على إذاعة راديو تايم سكوير، كانت تسأل الناس حول إذا ما كنت بمنصب مدير المرور لمدة يوم واحد، لمدة 24 ساعة، شنو القرارات اللي تتخذها؟ الحقيقة كنت أتمنى أن أجاوب على هذا السؤال في وقتها، وذجف خطر في ذهني أنه أول شيء أسوي أنه أخلي منتسبي المرور، رجال المرور اللي واقفين بالتقاطعات، أدخلهم دورة بقانون المرور وأشوف مدى معرفتهم بقانون المرور على الفوضى اللي جاي يصير بالتقاطعات والاستهتار بحياة الناس اللي جاي يصير من قبل بعض السواق والشباب اللي يستخدمون النقال، أهل التوك توك والدراجات، مو بس السيارات. إذا كنت أنت تستخدم النقال فهو علامة على استهتارك بأرواح الناس بصراحة بدون مجاملة. يعني أنت تسوق بسيارة ممكن أن تدعم شخص وتموته، وأنت ما تباوع للشارع، أنت تباوع بالنقال. ما هو يعني شنو المهم اللي يخلي الواحد إنه يستهتر بحياته وحياة الناس بالنقال وانت تقلب بريزات؟ يعني شنو الضرر؟ شيء مهم، مكالمة مهمة، رسالة مهمة، اوقف على صفحة ودزها. هذه الظاهرة الخطرة المعيبة حقيقة، ومعيبة على السائق، ومعيبة على أجهزة المرور اللي ما يوقفون عندها، رجال المرور اللي مفارز المرور اللي تهتم بقضايا ما تهدد حياة الناس مقابل إهمالها لقضايا تهدد حياة الناس، يعني سياقة المراهقين للدراجات والتوك توك والستوتة، بسياقة الاستهتار المستهترين بأرواح الناس بالسرعة وباستخدام النقال وباقي الإجراءات، واهتمامهم بتفاصيل أخرى في الشارع بدون ذكر تفاصيلها، هي أهم مخالفة للقانون ربما صحيح، بس بالمقابل يعني تركيز الجهد، إذا ما كان الجهد يعني يقدر أن يتركز على كل القضايا، فبالتالي ممكن أركز الجهد على القضايا الأكثر حساسية، مو؟ وهذه ظاهرة خطرة اللي باتت تؤدي، هذا التصفح بالنقال استثناء السياقة بات يؤدي إلى آلاف حالات يعني الحوادث اللي تؤدي إلى الموت والإصابات الخطرة سنوية. وهذا الكلام تقوله مديرية المرور نفسها وحتى مصادر من الصحة. شيال محمد في هذا التقرير.
1: تتصاعد حدة المخاطر في شوارع العراق مع تسجيل حوادث مرورية يومياً نتيجة انشغال سائقي السيارات بالهواتف المحمولة وتحول هذه العادة إلى سلوك مستمر أثناء القيادة مستغلين ضعف الرقابة المرورية. وتهدد هذه الظاهرة السلامة العامة، إذ تسجل معظم حوادث المرور بسبب الانشغال بالهواتف، وبينما يفرض قانون المرور غرامة مالية على استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة بمقدار 100,000 دينار، فإن تطبيقه يبقى رهن قدرة أجهزة المرور على رصد المخالفة وإثباتها. ووضعت مديرية المرور استخدام الهاتف على رأس قائمة المخالفات الخطيرة التي تحتاج إلى معالجة عاجلة. والأسبوع الماضي أكدت أنها بصدد تنصيب 80 راداراً إضافياً في المحافظات بغية ضبط المخالفات المرورية. وقال مدير المرور عدي سمير في إيجاز صحفي إن الرادارات الجديدة ستوزع بواقع 40 راداراً في المحافظات ومثلها في بغداد، وهي تعمل بزاوية 360 درجة وكلها محمولة على الدوريات. ويؤكد ضباط مرور أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يعد من المخالفات التي ترصد يومياً، مشيرين إلى أن منظومات الكاميرات الذكية والرادارات الحديثة على الطرق والتقاطعات الرئيسية تسجل يومياً مئات المخالفات، لكن محدودية انتشار الكاميرات في بعض الشوارع تجعل الرصد الشامل أكثر صعوبة، وأن سائقي السيارات يستغلون ذلك لارتكاب مخالفات لا يقدمون عليها في المناطق التي يعرفون أنها خاضعة للمراقبة. منظومة الكاميرات تمثل أحد الحلول العملية التي تسعى مديرية المرور إلى توسيعها، لأن شرطي المرور لا يستطيع مراقبة كل المركبات في الطرق المزدحمة، بينما تستطيع الكاميرات توثيق المخالفة بشكل أسرع وأكثر دقة. وبحسب سائقين، إن استخدام الهاتف أثناء القيادة صار أكثر انتشاراً في الأعوام الأخيرة، خصوصاً مع تحول الهاتف إلى وسيلة دائمة للتواصل والعمل. ولا تقتصر مشكلة تصفح الهاتف أثناء قيادة السيارات على احتمال وقوع حوادث مباشرة فحسب، فالانشغال بالهاتف يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تأخر السائق في الاستجابة لإشارة السير أو للسيارة المتوقفة أمامه، أو الانحراف المفاجئ عن المسار، وهما قد يتسبب بدوره في تعطيل حركة السير وزيادة الاختناقات المرورية. وتسجل مستشفيات العراق حوادث يومية ناتج عن استخدام الهواتف أثناء القيادة، وتؤكد مصادر طبية أن ردهات الطوارئ تستقبل يومياً حوادث دهس وحوادث مرورية عدة قبل أن يتضح لاحقاً أنها بسبب استخدام الهواتف. ويسجل العراق سنوياً نحو 2700 وفاة وأكثر من 11000 إصابة نتيجة حوادث السير وفق ما تظهره بيانات رسمية، في حين يتجاوز عدد المركبات المسجلة 7 ملايين مركبة وسط نمو متواصل يفوق قدرة الطرق على الاستيعاب.
0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
3: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
4: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايمز سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

من مداد الكلمات ومن عذب معناها، من لآلئ الثقافة ومن مكنون دررها. تايم سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا. تايم سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجه.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

قصة اليوم حبيت أروي لكم فيها شيء من الطرافة وغرابة الحياة. قصة حدثت في السعودية لعائلة راجح. راجح هو شخص ابن بادية، لكن يعني بيت شعر وقطيع من الأغنام، لكن رؤوس أغنام كثيرة، لذلك عنده الكثير من الرعاة، صاحب أملاك، عنده عقارات حتى في المدينة يعني مستثمرها. لكن هو بيئة البداوة هي البيئة الأوفر حظا عند نفسه، يحبها بشكل نشأ بيها وتربى بيها ويدير أعمال الكثير من البشر، عاش في هذه البيئة وأيضا أنجب، تزوج وأنجب ثلاثة أولاد وبنتين، والأخير هو سعد. البقية لم يتعلموا، ما دخلوا مدارس، هم رعاة، لكن نعرف البادية أيضا بها قوانينها وبها أعرافها. ذول ابن هذه البيئة، البنات الاثنين تزوجن، بقوا الولد هم اللي تزوجوا وسكنوا في بيت شعر قريب، والكثير من الأقرباء أيضا موجودين، خيامهم هنا وهناك. واحد من إخوانه، إخوان راجح، اللي هو طارق. طارق هو اللي ترك البادية وعاش في المدينة.

نعم عاش بالمدينة هذا الأخ اللي هو طارق، عاش بالمدينة بقى راجح. طبعا راجح هو الأصغر من طارق، عاش في هذه البادية وربى أولاده على هذا العمل وتحمل يعني شمس الصيف، لكن متأقلمين أجسادهم ونظرتهم ورؤيتهم للحياة في هذا الإطار، في هذه الصحراء. اللطيفة إنه هذا الولد أسعد في كل بين حين وآخر يجي العم طارق يزورهم، يشوفهم شلون أحوالهم كذا، يبقى يوم يومين مع أخوه، فيأخذ هذا من بدأ يصير عمره سعد، بدأ يصير عمره تقريبا بالخمس سنوات ست، يأخذه إلى المدينة يشوف أولاد عمه ويبقى هناك. استهوت المدينة بشكل لدرجة أنه من يرجع إلى البيت يبكي، ما قدر يتأقلم مع البيئة اللي تأقلموا وياها معها أخوانه، فكان يبكي، يضطر الأب يرجعه وين؟ إلى بيت عمه. الغريب أنه هذا انتبهوا، العم انتبه وأولاد العم انتبهوا الكبار والصغار، وهذا الولد ذكاء عجيب يعني سريع يتذكر بشكل جيد مواقف قديمة، وأيضا سريع في اكتساب المعلومة والحفظ. خلال بقاء لمدة شهر، تخيلوا أنه طفل ما داخل المدرسة، خلال بقاء في خمس سنوات تقريبا ونص اكتشفوا أنه عنده سرعة في تعلم. يعني لما واحدة من أخوات العم تدرس الطفل أخوها وهذا يقعد إلى جنب ينتبه له، فيصير تلكؤ بالطالب اللي بصف الثاني ابتدائي وهذا ما مسجل يتعلم الحروف وحفظ جدول الضرب وسرعة سرعة فيه. فيجى العم قالوا له هذا مصيبة، هذا سعد مصيبة، يعني ذكاء خارق ويحفظ. وسأله هسه بجدول الضرب، سأله بجدول الضرب إجاباته سريعة. قال له الكارثة أنه خلال أسبوع تعلم القراءة، ومو درست أنا من خلال متابعة ومراقبة تدريسي لأخوي.

طبعا أنا مؤمن بالفطنة ومؤمن بالذكاء وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، لكن حقيقة الميل يعني العقل البشري هو عقل واحد، لكن أكو أشخاص لا يميلون إلى تحريك هذا العقل واستخدامه، ويبقى أكو أشخاص مستخدمين عقلهم بدرجة 2، وكو جماعة مستخدمين 10، وكو جماعة 20، ونسميهم عباقرة يمكن عبره 50 من اشتغال العقل. حبنا للأشياء، هذا الطفل ربما هو ذكي جينيا وراثيا، لكن هو لأنه ابن البيئة الصحراوية وتغيرت عليه الحياة، يعني لا توجد في الصحراء غوايات ومسرات جديدة أو أشياء غريبة، فانتبه إلى هذا الانتباه إلى أشياء هو يشعر بأنه يحبها، الأرقام، الحروف، الكلمات، بدأ وظف ذهنيته كلها إلى هذا الشيء، فصار عنده التقاط سريع. إحنا عندما نتهم البعض بأنه أنت استيعابك ضعيف، نعم أكو استيعاب، بس الأهم هو الرغبة، الرغبة في التعلم. والله يعني لما نرجع إلى رواية حنمينة مثلا، رجل حلاق لم يحصل على الثالث متوسط، لكن هو من كبار الروائيين المهمين، رجل لا يعرف يرفع وينصب وكذا، لكن يكتب بشكل على السليقة، يقرأ بشكل جيد، لكن أكون مصحح له، هذا لأنه أحب الأدب، قرأ الأدب، هو رجل حلاق، وكثير من الشواهد. هذا الرجل، هذا الطفل اللي هو سعد ابن البادية، ابن الصحراء، ابن الغنم وابن الإبل، طفل يعني ما انزلق في عالمه، رفض عالمه، ربما كان السبب ذهابه إلى المدينة لبيت عمه، لكن الولد وظف ذهنيته للتعلم فأصبح سريع في الفهم. البنت قالت لأبوها، الأبو استغرب بعد أن قام باختبارات، قال هذا حرامات ما يسجل يعني، فشنو اللي سواه العم طارق؟

اللي سواه العم طارق هو أن ينقل ما شاهد من غرابة في ذكاء هذا الطفل، ينقل الحالة إلى الأب اللي هو راجح. قال جاب ابنه أيضا يشوف أبوه يشوف أخوانه، لكن هو يجي على مبض الولد يشتاقوا له أبو غيره. لكن هو الآن إجى طارق العم قال له تعال شوف ابنك، هذا يكاد أن يكون معجزة، سريع في الحفظ، بدأ يتعلم يقرأ ويكتب وحافظ جدول الضرب إلى كذا، وأسرع من ابني اللي هو الثالث، وأجي واحد ثاني بالإعدادية عنده تلكؤ في جدول الضرب. الطفل هذا طفل حافظ جدول الضرب بشكل كامل وسريع. قال لي والمطلوب؟ قال المطلوب هو بعد مو خطاري، هو راح يبقى عندي، راح أسجله بالمدرسة، بس أنا أريد مستمسكاتك وتجي وياي، لأن يريدون ولي الأمر، لكن ابتداء لازم أنت توافق. الإخوان قال له خلي يشوف طريقه إذا ذكي وكذا، إحنا خذتنا البادية وخذتنا الصحراء وواية تعاملنا بين السماء والطارق، فخلي أخنعه. الأم بيشت وابنها وأصغر أبنائها ما شبعت منه وراح يعيش في مكان في المدينة زين، أو وعتها العم إنه ياخذها بين حين وآخر تبقى يمهم ولا بأس بالأمر. راجح رجل كبير يعني مو صغير يعني بالخمسين سنة، ويحتاج الزوجة يعني، لكن لا ضير إنه تروح تبقى أسبوع كذا أشوف ابنها، وهو يجي أيضا. تم الاتفاق على أنه يسجل بالمدرسة، أخذ عمه وراح مع أبوه ويا مستمسكاته وراحوا إلى المدرسة، سجلوا بالأول ابتدائي وبقى في بيت عمه، درس الابتدائية وأنهاها بتفوق، ودخل للمتوسطة وإعفاءات وغيرها، وفي كل يوم خميس يحتفلون به كالطالب الذكي، بل يأخذون أحيانا يأخذون من الصفوف يعني الأولى في المتوسطة ويفرون على الثالث، على الثوالث بالصفوف. كنت تعال شوف هذا بالأول متوسط وإنتم بالثالث متوسط، شوفوا عقليته في الرياضيات، شوفوا كيف كذا، وإنتم يأخذون نموذج لعل الآخرين يحسون على أنفسهم ذول المتكاسلين. خلص الثالث وذهب إلى

للإعدادية. وهو دائما في زيارات متكررة، لكن العائلة اعتادت الأم تجي تبقى مع 20 يوم 10 أيام تشوف ابنها. هو يشتاق لعائلته، يروح في العطل ما عاد يتأقلم مع البيئة القديمة اللي هو ترك هو صغير، بالمناسبة عاش في المدينة على التكييف وعلى الراحة. وصل إلى الإعدادية وإلى الصف المنتهي السادس، وطلع معدل يؤهله إلى دخول كلية الصيدلة.

نعم دخل إلى كلية الصيدلة. فرحة ما بعدها. تخيلوا طفل من بيئة البادية، الصدفة قادت أن يكتشف ذكاء، عم استثمر الذكاء خلاه يمه بدأ يدرس ويكون تفوق ويوصل إلى أن يكون طالب في كلية الصيدلة. شيء غريب ومفخرة. الأم في السنة الثانية من كلية الصيدلة، الأم دهورت صحتها، أمه أصابها مرض وانتقلت إلى رحمة الله. لتوفت الأم بعد عام، الأب تزوج وراجح، تزوج من فتاة يعني ثلاثينية شاب، هو تقريبا في الستين أو أكثر. اللي صار شنو؟ هو بعد ما يحتمل الشمس والتعب، وأيضا جهاز الهضمي ما بيتحمل الدهون والحليب، هذا أكل البدوي يعني والشحوم، فصارت عنده أمراض كثيرة. فيراجع طبيب قال له امتنع عن كذا امتنع عن كذا. ففكر بأنه ليش يعني ما أولاده يشتغلون، جمعهم قال لهم تعالوا تبقون هنا تشتغلون وأنا أروح أشتري لي بيت في المدينة وأقعد أنا وزوجتي. وقالوا له براحتك توكل على الله، إحنا محتاجين، إحنا ندير الحلال وإحنا ندير كذا. طبعا هو الراجح عنده عقارات، يعني تخيلوا عنده عمارة، تخيلوا هذا هو ابن البدو عنده عمارة وعنده كذا وعنده محلات وكذا أجرهم. فما سكن في أحد العمارات، إنما اشترى له بيت وسكن في المدينة، وأخذ زوجته الجديدة وياه. والأب قال للابنة يا ابني أنت طالب كلية، تعال اسكن وياي بعد قاعد بيت عمك. شنو؟ نعم. جاب له غرفة جميلة وهيئة وحضر هنا، وسكن الأب وزوجته وابنه سعد. هذه في السنة الثالثة من كلية الصيدلة.

لولا أنت عندك انسداد بالشرايين أكو خثرات موجودة وتحتاج إلى قسطرة. وننصحك أنه إذا عندك المال وطولة البال سافر إلى لندن سويها، يعني سعودية. أغلبهم علاجاتهم ومراجعاتهم اللي يعتبروا فلوس طبعا من الأثرياء، وراجح مو فقير، راجح من يعتبر غني، لكن هو أذن بيئة البداوة. عرف الأخطار أنه صحة أخوه تدهورة ويحتاج إلى رتبوا الموضوع بين الطبيب السعودي وطبيب في لندن، رتب لهم الأمور وأرسل تقارير إلى لندن، حددوا المستشفى والطبيب اللي راح يقوم بإجراء القسطرة. الاتفاق من يروح وياه؟ اللي يروح وياه أكيد مو هذول اللي بالصحراء يرعون الغنم ولا، أكيد اللي راح يروح وياه سعد بحكم أنه يجيد الإنجليزية بشكل جيد، و يأخذ يعني يعرف كيف يتعامل في الجنب الطبية مع حالة والده، وأيضا هو بكل الأحوال ما راح يترك وهو في هذا الحال، والقضية يمكن يحتاج لها إلى فترة قليلة، قد تكون 20 يوم مع العملية والنقاهة أو أقل. هذا اللي ذكر طبيبهم السعودي. رتبوا الوضعية، طارق قال لا أنا ما أخليك بحدك تروح، يعني أنت وابنك بس، لا أنا لازم أروح وياكم. يا بعد لا بركة الله ماكو مشكلة. حددوا موعد السفر وحددوا موعد الوصول وإجراء الفحوصات ومن ثم العملية.

وصلوا إلى لندن. طبعا شنو؟ ما عنده جواز هذا التأخر، ما عنده جواز راجح، سوى له جواز. الابن أخذ إجازة قدمها إلى الكلية، وأيضا جواز سفر، وأخوهم الأخ طارق الأكبر عنده جواز، تأخروا قليلا وسافروا إلى لندن. هناك أيضا سكن، جروا لهم شقة مفروشة وقعدوا بها، استراحوا اليوم الأول من عناء السفر، وثاني يوم راجعوا المستشفى ثلاثتهم، قاموا بإجراء فحوصات كاملة وتحاليل. في اليوم الثاني قالوا لهم أيضا أكو تحاليل أخرى. في اليوم الأول أنهوا التحاليل الأولى ورجعوا إلى الشقة، ارتاحوا كذا. في اليوم الآخر يروحون يرجعون إلى المستشفى مرة أخرى. صبح عليهم الصبح، قعدوا العم طارق قال لهم أنا جاي أشعر بالتعب صراحة، كاني سخنت أو كاني كذا ورجلي أذني، وروح أنت ابني أخذ أبوك وسوي التحاليل الثانوية والأخيرة ورجعوا، أنا أنتظركم. قال له أخو راجع حقيقة، ليش بتعب نفسك؟ أساسا أنت المفروض ما تجي. قال أنا ما أقدر ما أجي، أكون قبالك على الأقل وقريب منك فنفسيا أفضل. راح الولد ودخل إلى المستشفى، أجروا فحوصات ثانوية. أكو سائق يوصلهم، يعني هذا من ضمن اللي قدمه الدكتور السعودي، طاهم رقم هذا السائق اللي هو سائق ومترجم أيضا يحتاجونه، لأن أكو أماكن يمكن يروحوا لها تسوق غيرها، أماكن أخرى في لندن هذا ما يندلها الولد الشاب، هو بس يعني سعد يمكن يفيده في ترجمة بعض الأمور أو فهم بعض الكلام. فقال له للسائق أنت تنتظرنا هنا وإحنا نخلص فقال لهم أوكي بإنجليزية، فقال لهم أوكي أنا أنتظركم لكن أنتم مش قادر تطولون تقريبا. قال لهم نعتبر أنه ساعة. قال لهم إذن أنا عندي مشوار أقدر أروح له وأقضي أودي ابني إلى الحضانة وكذا. قال لهم روح خذ راحتك، إحنا خلص وننتظرك هنا. خلصوا الإجراءات والفحوصات، طلعوا قبل أن ما لقوا السائق، فريدي يتصل بي سعد قال له أبو علي من البيت خلي الرجال بعدين من نوصل نخابره، قال لا تجينا خلينا نتمشى شوية تندل أنت الشقة. قال لي شقة كلش قريبة من أنا ما تحتاج تاكسي، وهم أنت تروح عن نفسك تشوف هذا بلد الضباب الحلو والمدينة الرائعة. قال لي والله خلني أتمشى.

نعم تمشوا. فهم يتمشون بالطريق، الولد سعد خابر صار قالها لا تجي، احنا جاي نتمشى وانا اندل للشقة. هسا راح نتركهم ذول يتمشون، ماشي، راح نترك راجح الاب وابنه سعد الولد طالب كلية الصيدلة يتمشون من المستشفى الى الشقة. ونروح لمن؟ نروح للعم طارق اللي يبقى بالشقة، قعد من النوم شرب قهوته وغيرها، اصر طبعا راجح لبس لابس ما أصروا على أن يبقون ما عدا طارق أن يلبس مد يعني يلبس أفندي بنطلون وقميص وكذا، ولكن راجح ابن البدو معهم قال لهم يعجبهم يعجبهم، أنا هاي غترتي وعقالي ودجداش ما ألبس إيش. فكانت الناس تنظر له بشكل غريب، لكن يعرفون هو هذا الزي الخليجي. اللي بقى بالشقة طارق لبس ملابسه وقال خليه يتمشى أسوي القلب الكت لحمة سوق أشتري لهم أسوي منام يرجعون دول من المستشفى، وباكر العملية خليه أسوي لهم أكلة، ما نروح إلى مطاعم لندن ما نعرف شنو يوكلون لحم خنزير كذا ما نتقبل أكل. وكان الاتفاق أنه يسوقون ويطبخون، أكو مطبخ وأكو كل شيء. فطلع يتمشى يشوف المحلات، طبعا الشقة يعرف رقمها ويعرف المنطقة اسم المنطقة، وخلالها نقطة دالة صيدلية كبيرة قريبة، إضافة إلى مطعم عليه طاولات خارجية وناس قاعدة، بدأ يعرف الأسماء ويلتقط لهم صور حتى خاف ينسى عناوين الأمكنة، صيدلية الكذا مطعم الكذا وهذه الشقة رقم كذا واسم الحي موجود أيضا التقط له صورة حتى ما يتيه، وإذا تاه يسأل بلكت يصادف واحد عربي هو يريد يروح عن نفسه. طلع راح المن يتمشى يتمشى الكتيل قال سمات عباله مثلنا سوق وأبو السمك منا وأبو اللحم منا وأبو الكذا، وما يعرف يسأل يسأل من بني ما إنجليزية صفر، يتباوع بالوجوه يقول إيه هذا وجهه عربي خليه يروح أسأل يلقاه تركي، يروح ثاني واقف شخص ينتظر الباص ويسأله لأنه شكل عربي يطلع باكستاني، يريد لواحد عربي من سحنة عربي يروح لعله يجد ما يريد. طلي يمشي مش تعب وعده مشاكل في المفاصل، من قعد على الرصيف يرتاح الناس ظلت تنتبه له بشكل غريب، وهذا إجراء يعني أو فعل غير وارد في شوارع لندن، يعني يقعد شخص تمشى مسافة يريد له مصطبة. فأكو جسر جوا الجسر في أكيد في كل أي جسر كوبري، ولقى فراش فراش مفروش وقعد على هذا الفراش بيها مخدة مع هذول الهومس أو كذا اللي قاعدين مشردين فيقعدون جو الجسور وكذا، فهذا قاعد هم في وهم يقعد عليه، تمدد شوية مدد رجلي حتى يرتاح وانتشى على تكية مخلي هذا الشخص اللي تاركه، هذا مدري وين راح، راح أجلكم الله يبور يقضي حاجته وكذا. فبالتالي رجع لقى هذا نايم ممكن متمدد، ففجأة مو مثلنا احنا عندنا أخلاقيات العرب السلام عليكم اللي يعرف شنو وضعه، هذا قاعد على فراشي شنو هذا، اجى بشك بشعر الأشعث وجسمه الطويل فرفسه بدون أن يسأل أنت اللي جالس على، هو تحدث معه لكن لم يفهم، هذا ما تحمل واحد يرفسه ووضعية اللي رفسه وضعية متشرد، فقام فجأة حكى بالعربية ذاك ما فهمه ضرب راجدي، منو اللي ضرب؟ المتشرد ضرب خطية ضعف، طارق ما تحمل، رجال كبير في السن ويعني وإذا 64 راجح، هو أكبر من عنده يعني هو أكبر من عنده تقريبا ب 69 سنة داخل على 70، لكن بعدها بحيله من تعرض إلى الصفعة انتفض تعصب فضرب الرجل لكمه
وبعدين بدوا يتصارعون تحت الجسر والناس تتباوع بدون أن تتدخل. ما هو هذا الطبيعة الأوروبية ما العلاقة، دول يتمالخون يموتون مشكلتهم. فلزم من رأسه يعني من رقبته من طارق لزم هذا المتشرد وبدأ يضغط عليه وخنقه يريد يشوف لبلكة عربي يخلصها من هذا الأهوج اللي يصرخ بكلمات لا يعرفها، لغة ما يعرفها إنجليزي. بدأ يصيح على الناس لازم إذا يفلت يمكن أن أيضا يسيطر عليه لأنه نقطة ضعف الرقبة على ما يبدو، لأن ذاك جثل وضخم. المهم سيطر عليه من رقبته وهذا يضرب عليه يده يقول له يعني بمعنى اتركني. تفاجأ طارق بأن شخص شكله مو أوروبي يصور، عطى النقال ويصور مشهد المصارعة.

بدأ يصور مشهد هذا، ترك الدفاعه وسقط ذاك على الأرض وركض إلى اللي يحمل الهاتف، لأنه فكر هذا من يصوره في بلاده راح ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي ويصير أضحك. أخذ النقال كسره ضربه بالأرض وبقدمه، ذاك رفض، هجم على بطار وبوكسات. اجت الشرطة أخذت الثلاثة، لكن اللي بالمستشفى اللي طلعوا وراحوا يتمشون راجح هو أسعد أو سعد ابنه. شنو موضوعهم؟ موضوعهم غريب ولكن يمكن أن يحدث. جاي يتمشون هذا بغترته وعقاله ودجداجته وابنه وياه، ويتمشون البريطانيين والجنسيات الأوروبية الأخرى تنظر لهم لكن يعرفونه خليجي. لكن اللي حدث لم يكن يتوقع لا طارق ولا سعد ولا راجح أمه.

شنو اللي صار؟ مرة عجوز عندها كلب ضخم، كلب ضخم سنسلة وتمشي. هذا مشوا جنبه سعد وراجح أبوه، هذا بدأ التفت الكلب وبدأ ينبح على راجح، وأفلت أفلتت المرأة اللي لازم السنسلة بقوة، المرأة عجوز، والكلب بدأ يركض ورا من ورا راجح، هذا خطية المسكين اللي مسدودة شرايينه، وابنه أيضا سعد يركضون، وهذا رجل كبير ويحاول، لكن هو جت صحة من الله وركض الخوف، يركض يركض يركض يركض، والكلب ورا ورا، والناس تحاول أن تلزم هذا الكلب، هذا المسكين دجداشة، رفع دجداشة يعني تخيلوا ما يقدر يركض، رفع دجداشته وبدأ يركض، منظر مضحك. اثنينهم ذاك طارق سوالة مشكلة والدول هم منظر مضحك، وهذول خطية مرة وبهذا المنظر يركض، تخيل واحد لابس شفية وقال لازم عقاله ورافع دجداشته ويركض، ركضوا، لكن هذه الركضة وين اللي بدأوا؟ دخلوا إلى محل، أبو المحل قال لهم دخلوا الآن، لزموا، دخل راجح وسعد ينهتون خطية من التعب، ركضة من ركضة، دخلوا إلى السوبر ماركت، سيطروا، بدأ الكلب ينبح، ما أعرف يعني استغرب من دجداشته، شم رائحة عربي. على كل حال اجت العجوز بعد حين، واجت البوليس ولزموا الكلب بمساعدة بعض الناس، اعتذرت إلى الرجل، هذه الإنجليزية، اعتذرت احنا آسفين، وإذا تحب أنا أعطيك تعويض لهذا الفزع، وقال لهم نحن بس خلصونا من شربكم، هذا طبعا وبخهم، قال لهم بزم جلابكم ما تستحون وكذا، ما حد يعرفه. بوليس قالوا له تريد حقوق؟ ما يهمك، شو ما أريد، أريد بس أروح أوصل وأتمدد. وصلوا منهكين اثنينهم، لكن وصلوا متعبين بنفس الوقت، عندما هدأوا بدأوا يذكرون الموقف، بدأوا يضحكون يضحكون بشكل. إجاهم اتصال، ألو عليكم السلام، شخص يتكلم عربي لكن كأنه سوري وكذا، السلام عليكم، الأخ طبعا اللي رفع السماعة سعد، قال لهم نعم، أنتم السعوديين اللي الثلاثة في عمارة رقم كذا، وأخوكم طارق، قال نعم، ما بيشي لأنه إحنا إجينا للشقة ما لقوا، نعم أكو شيء صار شيء؟ قال لهم لا والله، مشادة حدثت بينه وبين شخص أيضا من جنسية عربية لبناني، صوره وتعارك ويا واحد رجل من المتشددين، وصوره شخص أثناء العراك، وأيضا كسر نقالة وصارت مشكلة، وهم الآن في مركز الشرطة، إحنا من السفارة السعودية في لندن، هناك تعويض يجب أن يعطى، هكذا تمت التسوية، تحبون تجون في المركز الفلاني أو إحنا نجي نجيبه بعد الانتهاء. قال أنا وين مركزكم؟ قالوا له في المنطقة، نتمنى الحضور. راحوا سعد وأبو راجح إلى مركز الشرطة، حضوا بالتسوية، هذا متشرد وريد يحلون المشكلة، قال له شنو يريد تعويض عن الضرب أو الإهانة أو كذا، طلب $100، شافوا شنو سعودي ولندن، هك حبيبي ورقتين يلا توكل، رضى هذا المتشرد، يتمنى يومية واحد يطقه ويدفع له فلوس. وهذا اللبناني هو هذا أساسا ناشط مدني وكذا، أو بلوغر أو كذا، فيصيد صياد مشاهد وكذا حتى يرفع من عدد مشاهدين. شو تريد؟ نعوضك النقال بالضرب، هكاي $1000، شكرا، اشتري لك هذا $1000، اشتري لك بي جوال جديد. قال لهم انتم دمرتوا حسابي وانا كذا وكذا وكذا، يا بشن مطلوب؟ قال لهم انا اطلب $5000. قالوا لا لا، ما نعطيك $5000، راح نعطيك $3000، هاي 3000 قبل بين وتوكل. رجعوا العم الخطية، شابع كدمات وبوكسات، وواحد حكى للثاني قصته، تحول هذا الهم الكبير والخسائر الكبير إلى ضحك، دعوا يضحكون يذكرونها ويضحكون.
قال يا بنت ايش طلع؟ قال والله طلعت ادور للحمه سميكه واطبخ لكم كذا. يا مش لك بيها نروح المطعم هسه تكلفتنا 3000 دولار و200 يعني لو ديليفري طالبينها اكل يعني هاي عزيمه مال خسرتنا الان انا مو تطبخ لنا يا اخي. المهم قال لا بعد صارت هم وضعهم المادي جيد جدا 3000 دولار قلت لا ليس لها معنى. يا بس سويت انت بالتحاليل؟ قال لا سويت تحاليل نهائيه وبقت التحاليل الثانويه باكو تحاليل نهائيه. والتحاليل النهائيه هي اخلصها منا الصبح وبالتالي ادخل بعد الظهر الى عمليه القسطره. قال لا على بركه الله. ارتاحوا طلعوا شويه رجعوا تعشوا وانتظروا الصبح. يا لا تفطر لمده كذا ساعه. صام الرجل الى يعني ما فطر حتى اكو اجراءات. فراح صار الصبح وتوكلوا الى المستشفى.

0: نعم توكلوا إلى المستشفى راحوا وياهم عمهم طارق أيضا عمه وسعد وراحوا يسوون فحوصات إلى الراجح. سووا له فحوصات وهك هذا المحلول شربه شرب هذا المحلول الملون ادخل إيكو ادخل كذا فحوصات قراءة جديدة للتقارير عادوا يا بخلص رجع قالوا له تعال خلينا نعيد عادوا كذا جو أطباء اجتمعوا استغربين شنو قالوا له هي هذه التحاليل تمو أمس اجيت فلان فلان قال لا إيه أنت مو عندك انسدادات أمس شفناها وين أشعتك القديمة وين الإيكو وين كذا نعم هنا التقرير يقول انسدادات والدكتور اللي راح يجي لا انتظروا الدكتور اللي راح يجي القسطرة بيعرفوا قالوا نعم هو عند انسدادات ثلاث انسدادات وخطيرة جدا يعني خثرات متوقفة لازم نجري لها قسطرة. قالوا للدكتور هاي التحليل الجديد سويناه ثلاث مرة هذا ما شرايينه مفتوح تأكد انه شرايينه. قال له شنو اللي صار شنو يعني شنو تعرضت إلى مثلا صعقة شنو اللي صار عندك ثلاث انسدادات وبالتقارير هاي قبل يومين سوينا لك يعني. قال له والله ما عمك لا سويت شيء ولا هاي. قال له شنو صار عندك شيء غريب أكو شيء حدث. قال له والله بس تشلب ركض وراي. الطبيب ما صدق يعني ضحك قال له لا أنا الآن إحنا في لسنا في موضوع المزاح يعني. قال له لا حقيقة ابن راجع. قال له لا صحيح إحنا طلعنا من المستشفى ما لقينا السائق المترجم قلنا نتمشى تمشينا عجوزة ماسكة كلبها مرأة عجوزة وفلت الكلب منها وركض ورانا وركض ورا أبوي تحديدا فدخلنا بسوبر ماركت وركضنا مسافة طويلة. قال له ممكن ممكن هذه الحركة المفاجئة والركض نشط الدورة الدموية الخوف. شوف أكو شغلة كلكم تعرفونها أعتقد إنه هذا الصعود في القطار يسمونه قطار الموت هذا الخوف أو الفزع ينعش القلب. تخيلوا إنه هذا الخوف من ركوب قطار الموت أو أنت شخص يفززك يماسحك ويفززك يعني أنت منشغل سارح وهاي فيصرخ في إذنك أنت تفز هذه مفيدة أشبه ما تكون بنتلة. فقال الدكتور بشكل علمي أنت تعرضت أولا لفزة نشطت القلب ضربات القلب صار تدفق سريع ركضت سال الدم أو الخثرة وهذا هو الرأي الطبي فقط. أما أنت شربت في شيء أنت رجل صائم أيضا لأنه عندك فحوصات وكذا لا نرجع لعلاج ولا نرجع لكذا وإحنا ما مطينك أي علاجات هذا الأمر هو اللي ساعدك يا با محتاج نقسطر. قال لا رح نعطيك مسيلات وكذا وطوع علاج وقالوا له تبقى وتراجعنا بقوا 10 أيام راجع مرة ثانية الوضعية بخير والحمد لله. طلبوا من عنده التوقف عن التدخين وأكل منع الدهون الكذا وغيرها امتثل لبعض العلاجات المسيلة للقلب وترك التدخين ورجعوا سالمين إلى مدينتهم إلى المدينة وتحدثوا عن حكايتهم اللي حدثت في رحلة العلاج واللي كل جوانبها مضحكة ونهاياتها غريبة. حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.
4: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
5: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب الزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
4: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
6: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي. نعم. هي مواقع عامة للأوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعدنا ايش الغراضه وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدوله كيف الحناها. نعم. تكرم حاويه وديش حاويه والنظافه.

0: الإنسان بيده بيده ثقة في روحه. أنا مو كل شيء ذبة على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟
1: صحيح.
0: هذا الحكي نحن نريده، يصير هذا الحكي يعني. الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني إجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية، نظف رتب.
2: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
3: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريده كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق هسه جاي يصير. والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما تسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
2: هذه الاراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
4: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا مكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذبها بيها. أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة يعني، بيها مو كل هالناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني ابو البلديه يجي الساعه 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافه منا لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاويه، ما يصير. والله بالحقيقه انا على هيك شغلات تصير غرامه، لازم تصير غرامه، لان على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، اذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
2: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهره ان نظافه المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
5: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعد إخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعنى، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فتش مكانه يجوز إحنا هسا إحنا قاعدين هنا ونشوف جماعة قاعدين هنا يتركون النفايات ماتة، إحنا نروح نشلها ونذبح بالحاوية مكان الناس قاعدين يعنى. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا، مسؤول على صفحة وأنا مواطن بصفحة واحد يعني، وأنا وين الغرامات؟ كل الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان نحترمه كمكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم المنطقة نحميها من الوساخة.
2: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
6: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاويات الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
2: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري، من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية، على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع، لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
8: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
7: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
8: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
7: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
8: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
7: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
8: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
9: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أوقات ممتعة أتمنى لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM من داخل أروقة مول البصرة تايم سكوير، ونطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة يبلش وياكم مشوارنا لهذا اليوم، وسأكون معكم أنا أنفال وربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. مواضيع نقدر نحكي بيها ونختلف بآرائنا، بس من يوصل الموضوع لجيوب الناس ولقمة عيشهم هنا الكل يصير عنده رأي والتجربة يحكي عنها. موضوعنا صار لنا كم يوم الشارع العراقي يحكي بيه، ألا وهو صعود الدولار بالعراق وتأثيره على حياتنا اليومية، من نروح للسوق ونلقى الأسعار متغيرة، ومن نحاول نرتب مصروف البيت ونكتشف إنه الراتب اللي كان يكفينا قبل هسه يمكن ما يكفينا نص الشهر. سؤالنا، شنو أسباب صعود الدولار من وجهة نظرك؟ وش قد رح يأثر على الأسعار والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية وممكن السيارات وباقي احتياجاتنا؟ وبرأيك المواطن العراقي هو اللي رح يتحمل العبء الأكبر من هاي التغيرات ولا منو بالضبط؟ خلونا اليوم نفتح باب النقاش ونسمع منكم شنو أكثر شيء تأثر بحياتكم من صعودة الدولار. تعالوا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو كرار.
0: أبو كرار، أهلا وسهلا بك أبو كرار. إحنا صار لنا كم يوم الشارع العراقي جاي يسولف ويحكي بموضوع صعودة الدولار. صعود الدولار بالعراق من وجهة نظرك أنت هي خطوة ممكن يعني تعالج أزمة مالية، لو هو عبء جديد ينضاف على المواطن؟
1: والله عبء جديد جاي ينضاف على المواطن، ويعني المواطن كلش تعبوا هاي الحكومات، يعني يجون يعالجون الخطأ بالخطأ. بما أن صعدت الدولار هسه المواد الغذائية صعدت، كل شيء صعد، بحيث حتى اللي كانت عندهم بالمخازن البضاعة بالمخازن قالوا والله الدولار صعد فإحنا لازم نصعدها.
0: يعني تتوقع هذا نوع من الاستغلال من أصحاب المحل والتجار؟
1: والله هم جشع التجار، جشع يعني هذا المواطن، كل شيء هي عبء صاير عليه من التجار، من الحكومة، من الحكومات السابقة، فماكو يعني ماكو فد شيء اجى لصالح المواطن، كله ضد المواطن.
0: صعد الدولار وهسه احنا صار لنا كم يوم احنا نحكي بهذا الموضوع، وانت قلت تقريبا اكثر المواد الغذائية، سلع المواد الغذائية صعدت. زين، شنو اول شيء تغير انت بحياتك اليومية؟ شوف احنا هواي تفاصيل نبدي نفكر لها، يا اما اخزن مواد الحق على وضعي وعلى وضع بيتي، ممكن اعيد ميزانية الراتب، فاريد اعرف شنو اللي يتغير.
1: والله هو كل شيء تغير، لان انت اليوم الراتب اذا حاسبه يعني تقسمه، الراتب من يجي تقسمه مثلا على المواد الغذائيه، مستلزمات الحياه، المدارس، فراح يصير يعني ضعف اذا انت حاسب اللي ال 400 وال 500 او 600 راتبك. يعني معناتها اذا انت تخلي يعني للاطباء او فد شيء على صفحة، هذا كله الصرفة ويجوز ما يكفيك، لأن يعني هسه بالنسبة للمواد الغذائية كله ضعف، يعني الحاجة أم 25 اللي صارت 50.
0: صح. إحنا شوف، أنت ذكرت على موضوعة أنه أكو فد فقرة اللي تطلعها وتعتبرها هو جزء أساسي، الطبيب اللي تكثر له من راتبك الشهري. شوف هو كل ما يصعد الدولار، لو راتبك مليون تحس أنه قيمته قليلة، يعني القيمة الشرائية بدأت تتقل عندك، فأنت ذكرت أنه الطبيب أقدر أستغني عنه، غير الطبيب شنو اللي تقدر تستغني عنه؟ ممكن أجله، مو هذا شهر، الشهر اللي بعده.
1: والله بالنسبة لكل شيء، يعني بالنسبة لصعدة يعني هاي الدولار كل شيء راح يتأجل، ما عدا بس المواد الغذائية، لأن هي هاي يلا تلحق على نفسك. إحنا الراتب هذا تصرفه على المواد الغذائية والشغلات اللي هاي الثانوية كلها راح تستغني عنها، لأن ما يكفي أنت.
0: صح. صرت تشتري إنه بعض الاحتياجات بكميات أقل، يعني أنا بمكان ما أخذ لي مثلاً يومية كيلو تمن، ممكن أخذ 3/4 الكيلو، يعني صارت عندك هاي الحالة إنه بمكان ما أخذ كذا 5 كيلوات أخذ 3 كيلوات.
1: والله هو إحنا يعني من تجي تأخذ المسواق الشهري، يعني مثل التمن وهاي المعجون الزيت، هذين كلهن راح تقلل من عدهن، لأن هو يعني هو الراتب محدود يعني. وهسه هم يقول رئاسة الوزراء 45 يوم يلا تستلم راتب، إذا يعني زاد الطين بلة.
0: إذا نزل الدولار باكر، هسه على قولتك كلها صعدت الأسعار، باكر نزل الدولار ورجع بالحالة الطبيعية المعتاد عليها إحنا كمواطنين، تتوقع الأسعار تنزل ويا لو تبقى مثل ما هي؟
1: والله التجار ما ينزلون رأسا، لأن هم يعتبر مسوقين بالدولار، صعود الدولار هم يأخذ لفت شهر أو شهرين يلعبون بالأسعار، وهذا هاي الفترة على ما والله إحنا مشترين بسعر صرف الدولار كان على 52، وهسه من نزل فإحنا خسارة علينا التجار، هم راح يخلونه في الشهر شهرين يلا ينزلوا الأسعار.
0: برأيك منو اللي يتحمل العبء الأكبر من ارتفاع الدولار، المواطن ولا التاجر لو الحكومة؟
1: والله هو اللي مستفادة به هي الحكومة، والعبء على المواطن. أي لأن التاجر هو ماشي صعدونه يصعد، ينزلونه ينزل، بس المواطن هو هذا راتبه نفسه ما لا يصعد ولا ينزل، هو نفس الراتب والمصرف يزود عليه، الأسعار كلها غالية، غلاء المعيشة.
0: أبو كرار، إحنا طبعاً صار الموضوع بطريقة فجائية، يعني أنه نقول 52 صعد يعني مو صعودة صار بالتدريج، هذا تحس انه المواطن العراقي يبدي يفقد الثقة بصعود ونزول الدولار.
1: والله هو اول فقرة يعني هاي الصعدة هاي القوية مالت الدولار اول بدايتها احنا نفقد الثقة بالحكومة. الحكومة بالبداية احنا كنا متوقعين من رئاسة الوزراء اللي هو علي الزيدي، متوقعين من اجى ويا المواطن الفقير، لان الحكومات السابقة كلها ضد المواطن الفقير. احنا فتوقعنا يعني هذا التوقع من اجى راح يفيد المواطن البسيط، هسه هو صار يعني اكثر، يعني الدولار ما صعد ايه بالضبط، هو ما صعد لان البقية اكثر شيء بالحكومة السوداني سعره 100 ورجع لل 132 اي، واللي قبل الكاظمي 45، هسه هذا 52 يعني صعد ازيد، وهسه الان الدولار بالاسواق 75 175 صار اي، فهذا كله يعني تعب على المواطن، كاهل المواطن. الراتب بعد يعني ما يصير ما له قيمه، الراتب ما له قيمه بالنسبه لصعده الدولار هاي.
0: سؤال اخير ابو كرار لحضرتك، شنو الحل الامثل بما انه انت احد المواطنين المتضررين من هذا الموضوع من هذا الصعود؟ حل هيك شيء بفد مقترح.
1: والله هو الحل الافضل للمواطن هو بالنسبه يعني صعود الدولار، يعني صعود الدولار هو يعني راتبه نفسه، ما احنا ما يعني توقعاتنا نقول احنا مثلا نريد الموازنه قليله وما رواتب ما يزيدونها، هو الدولار نفسه ينزلونه ويسيطرون على الاسواق، لان هو هذا الاسواق هي ما جاي يسيطرون على الاسواق المحليه سوق السوداء، يعني هم جاي يسعرونه. هسه اذا سعره 52 هو الان 75، يعني كلش هواي فرق، كلش هواي يعني اي من هالباب هذا.
0: شكرا لك ولوجهة نظرك، يعني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: أم منو؟
1: أم عبد الله.
0: أهلا وسهلا بيك. أم عبد الله موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا أنا موظفة.
0: موظفة. الموظف اللي راتبه ثابت، نعرف هذا الاسم والمخصصات وراتبه الشهري ثابت، شلون ممكن يواجه الأسعار وصعود الدولار؟
1: والله مواجهته كل صعبة، وعندي صعود الدولار أثر بشكل سلبي، يعني إحنا موظفين أثر علينا، إيش حاله اللي بالبيت واللي ما عنده على الرعاية وعلى التقاعد، يعني هاي شنو راح تقولونها؟ يعني فتأثيرها أكثر من يكون سلبي على المواطن بصورة عامة.
0: بس أنتي لاحظتي طلعتي للشارع، طلعتي للأسواق، اشتريتي لك فد شغلة، لاحظتي صار صعود بالسعر؟
1: صعود فرق، يعني السلعة فرق 500,000 عليها، عرفتي؟ يعني هاي الأشياء مثل نقول على المخضر، الأشياء البسيطة بالنسبة لنا، الملابس هاي بعد أكثر صعدوهم. زين
0: شنو اللي أنت ببالك على مدة تحافظين على ميزانية البيت على مدة هذا الموضوع ما يأثر بطريقة يعني سلبية إلى درجة،
1: يعني ترجع الأمور طبيعية؟ يعني صعود الدولار أثر علينا أكيد، لازم إذا أريد إحنا مثلا، أنا بالنسبة لي 500 بالشهر يعني كمعدل، ها يلا أقدر أرتب وضعي عليها، من ملبس، مأكل، هاي الأمور كلها اللي تعرفينها. زين إذا قلت للميتين، 250 شلون تعدل لي؟
0: زين إذا هسه إحنا شوفي دائما الراتب على قولتك أساتي مثل ما ذكرتي، الراتب كل ما يصعد الدولار تحسين قيمته الشرائية تبدي تقل، يعني المليون يصير لا شيء، 500 لا شيء. زين ليش؟ لأن الدولار صعب. زين شنو أول مصروف، لأن إحنا معتادين خاصة أم البيت اللي تنظم ميزانية الراتب الشهري على أساس صرفياته واحتياجاته وأساسياته وكمالياته، زين شنو أول مصروف تقدرين تستغنين عنه تقولين هذا ما راح أطلع له شهريا؟
1: هو كل شيء، كل شيء مريود، ها بس مو أطلع، إنما أخفف يعني أقلل منه. أي مثلا هسه وقت مدارس، يعني انا بدال ما اشتري له قطعتين اشتري له قطعه واحده، عرفتي؟ فهنا على مود لا صار عندي خلل بالمصروف. زين لان انا اذا اخذ 500 شت اشتري بها اكثر من شغله، هسه 500 ما تجيب لي شغله شغلتين، فانا اقلل ما اترك، اقلل يعني اجيب الواحد واخلي واحد ما تقدرني، فأقل بدل ما أشتري له سلعتين أشتري له سلعة واحدة.
0: تحسين كل احتياجاتك هي ضرورية؟
1: أكيد 100% كلها ضروري.
0: يعني ماكو شيء كماليات وأقدر أستغنى عنه أو شيء ثانوي؟
1: لا لا ماكو، إحنا ما شاء الله هو كله أصلاً بحدود ومحدود. زين شريد أستغني عنه أنا.
0: زين برأيك هذا القرار هسه من رفع سعر الدولار تتوقعين هو هذا فعلا حل الأزمة المالية بالعراق؟ لو هذا عبء إضافة على المواطن،
1: عبء وزادوا الأزمة هم ما قللوا، الدولار أصلا زيدها والله، يعني ظلت الناس واحد على شان نقول بالمثل واحد طق راسه بالثاني قد ما تأذوا.
0: إذا أريد أسمع رأيك أنت كمواطنة وموظفة وأنت أحد المتضررات يعني، وتقولين ولو الشعب العراقي كله ضرر بهذا الموضوع، فأريد أسمع أنت فد مقترح من عندك بعد صعود الدولار، شنو الإجراءات اللي لازم تسويها الحكومة على مود تحمي المواطن من غلاء الأسعار برأيك؟
1: والله برأيي إن هم يعدلون عن هذا القرار مال صعود الدولار، يعني يرجعون الأمور طبيعية، يعني أكو حتى فد فقرة يمكن يجوز من الرواتب يقللون أو كذا، هاي هم راح تأثر علينا.
0: 45 يوم مو 30،
1: هو هسه احنا لازلنا 45، بس كون يعني احنا نريد حكومة تجينا تصلح حال الموظف والمواطن وليس تحط على عبء فوق عبء، عرفتي؟ يعني احنا كلها أعباء، يعني نريد شيء يعني يصلح حالنا وليس يضرر، هسه كله ضرر، يعني ارتفع الدولار ضرر، عرفتي؟ سحب من الموظف راتب كذا مبلغ هم يعني بدال ما يزيدوه يصلحون حاله يسوون هذا الشيء.
0: زينة تأيدين انه يحددون أسعار المواد الغذائية بحيث أنهم ما تتضرر العوائل وما لنا علاقة، صعد الدولار نزل الدولار ما لنا علاقة،
1: يحددوها حتى لو يحددوها، أصلا هو الوارد مالته ضعيف حتى لو يحدد، يعني هو إحنا نريد يعدلون بالوارد مالت الموظف، عرفت شلون؟ يعني ينطونا فد نسبة ما يحس أنه أكو نقص عنده.
0: بس هذا بعيدا عن الراتب مثل ما هو وثبت صعود الدولار، بس احنا بحكم احتياجاتنا والاساسيه يعني كمواد الغذائيه المواطن شلون يعيش؟ انت تأيدين هاي الفكره انه المواد الغذائيه تبقى سعرها ثابت ما له علاقه بصعود ونزول؟
1: بس يا هل ترى يعني يسوون هذا الشيء يثبتونها تجار يعني يمشون على هذا
0: تشوفين التجار يستغلون هاي الفرص؟
1: 100% هاي فرصتهم انه يصعدون الاسعار فرصه. ايه احنا لعد لو عندنا يعني ناس يشتغل عدل ما وصلنا لها الصورة هاي. والله يعني احنا لو نرحم واحد يرحم واحد من ناحية المخضر، ناحية الملابس، لا كل من يستغل من ناحيته، عرفت شلون؟ يعني كل واحد، انا عندي محل هاي فرصتي اصعد الاسعار، عندي مخضر اصعد استفاد. زين
0: والله من باب شنو؟ انا الدولار صاعد وسوقت،
1: وهذا اكبر غلط، اكبر سلبية علينا هي، هاي اللي احنا هاي نتيجتها.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورئيش، مع السلامة.

0: نسمع رأيك ونتعرف بالأخ. مرحبا.
1: مرحبا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أبو علي أهلا وسهلا بك أبو علي. إحنا اليوم نريد نسولف طبعا قبل ندخل بمحور حلقتنا لليوم. موظف كاسب.
1: موظف نعم.
0: صعود الدولار بالعراق، وتعرف صار إن إحنا كم يوم هذا شغل الشغل الشارع العراقي. تشوفها هي خطوة معالجة لحل الأزمة المالية ولا هو عبء إضافي على المواطن؟
1: والله هي إحنا حسب ما سمعنا يعني من البرلمان، وأنا متابع للأخبار، يعني هو هذا الحل الوحيد يعني للبلد، يعني أنا
0: حل الأزمة.
1: لحل الأزمة هو هذا الحل الوحيد، يا أما يقول لك يا أما الراتب كل 45 يوم، فهذا ما أعتقد يعني ينجح.
0: أنت شنو اللي تفضله؟ صعود الدولار.
1: صعود الدولار نعم. أي بالنسبة لي.
0: شنو راح يدفع هالثمن؟
1: مواطن طبعا، مواطن. مواطن موظف
0: يعني اللي يتحمل
1: خاصة هسه خمول بالسوق. يعني البارحة أنا بالسوق، أنا عندي لجنة طبعا مال المشتريات، فمرعت للسوق لقيت فرق، يعني فرق أقل شيء 17,000، يعني كل مادة فرق 17,000. يعني هاي راح تأثر علي على اللجنة، بما أنه أنا رئيس لجنة بعد ما أقدر يعني شلون أتصرف من نهاية الشهر.
0: مأثر عليك ولاحظت تأثير الموضوع وكل هذا وكل هذا أنت تقول أنا أيد صعود الدولار؟
1: إيه نعم. ليش؟ لأن البلد بأزمة. نعم.
0: زين، من صعود الدولار شنو أول شيء تغير بحياتك اليومية بعيدا عن شغلك؟
1: والله هو هسه بعدنا يعني إحنا بدايتها، ما ماكو أي بداية، يعني أنت عارف
0: ما بدينا نحس بالتوتر. زين،
1: يعني
0: توتر توتر والقلق ما زاد عندك؟
1: يعني هسه انا قاعد وافكر مو ياهم مو يا العائله. اي نعم.
0: اثر على الموضوع بطريقه سلبيه على التاجر ولا المواطن؟
1: والله التاجر يعني ما اعتقد، بس المواطن راح يتاذى، بالاخص المواطن. نعم.
0: برايك اذا نزل الدولار باتشر مثل ما احنا صعد يعني بطريقه فجائيه راح نسمع الاخبار انه نزل، ونزل بالحاله الاعتياديه الطبيعيه المعتاد عليها المواطن، تتوقع الاسعار راح تنزل؟
1: ما تنزل، لان احنا لاحظناها، شفتيها من صعد الدولار من 120 ل 132، بعض المواد ما نزلت، ظلت يعني حافظه على الاسعار.
0: زين، انت تأيد انه يعني احد الحلول اذا نريد نسمعها من عندك، وتأيد ولا لا انه الاسعار المواد الغذائيه تبقى على حالها بحيث انه ما تتاثر بصعود ونزول الدولار؟
1: يعني المفروض يراقبون الاسواق. نعم، يعني تسعيرات الهاي، لان هسه تعرفين محل على تسعيره قديمه جوز، بس من الاسبوع الجاي ما راح يظل على التسعيره القديمه، كل شيء راح يغلى.
0: شنو مصير اصحاب المحلات والتجار اللي اشتروا البضاعه بالسعر القديم؟ تتوقع راح يبيعها مثل ما سعرها الطبيعي ولا يصعد؟
1: مستحيل يبيعها بالسعر القديم.
0: تتوقع هذا استغلال وجشع؟
1: لا نعم نعم، هي بدت من يوم الخميس، يعني انا لاحظت كنت اسوق بعض الشغلات، كنت اسوقها بسعر، يعني بس انذاع الخبر ورا شويه لقيتها بغير سعر، يعني ما لحقت اسوق بعض الشغلات، ما قلت لك انا بلجنه ارزاق، فما قدرت اسوق على السعر القديم.
0: شكرا لك، يعني شكرا لوقتك ورايك. مع السلامه.

0: موجودين وياي بالبيت؟
1: يعني هسه داخل البيت 4. الله يحفظهم لك يا رب. احنا اليوم نريد نسولف عن عائلة متكونة من 4 نفرات، الزوجة ربة بيت والأب كاسب. شنو تأثير صعود الدولار على هيج عائلة؟
0: والله بعد شقلة كان يعني هكذا، هاي معاناتنا. صعد الدولار نزل الدولار، صعد السوق نزل السوق، وهاي وإحنا اللي طايحين بيها. والله العظيم
1: مواطن طايح.
0: أي طبعا، أي بعد شيء.
1: بما أنه أبوكم كاسب، شو رح تتعاملون ويا بقية الأيام؟ يعني هسه احنا صار لنا 4 أيام 5.
0: احنا دائما يعني الأمهات يعني وربات البيوت هن بعد يدبرن أمورهن. اي والله نشوف بعد يعني ويا الوقت، ويا المسواق، ويا يعني مونة البيت.
1: نعم.
0: شوي شوي بعد وندبر بنا لحد ما الله يفرجها، وان شاء الله نقول بلكته الله ينزل.
1: تحسين اكو فرج، اكو امل؟
0: ان شاء الله. هسه احنا جايين والله يعني بعد هم ما حد يريد يرفع عن نفسه. اشوف يعني جينا وهاي، بس هم نقول جهال عندنا وهاي بت جهال بتي.
1: نعم.
0: بس بعد هاي وياها.
1: أيوة. بشكل عام يأثر صعود الدولار، تشوفينه يأثر على المواطن العراقي بطريقة سلبية؟
0: نقول الحمد لله والشكر، يعني احنا شوي حالتنا المادية شوي يعني أحسن من غيري. صح احنا كاسب الأبو، بس يعني أحسن من أي، عندنا محل وقاعد يعني يبيع وهان. بس نقول يعني هاي الفقرة اللي ما عندها كلش حالتها، هاي شو تسوي يعني؟ احنا شوي يعني ما مأثر علينا. صح الدنيا غالية وهاي، بس نقول الحمد لله والشكر قدت شوي حالتنا المادية شوي يعني زينة. اي بس احنا شوي
1: حيدر. ام حيدر، هسا احنا رح نحكي عنك انت كربة بيت، وبعدين نحكي على ابو حيدر صاحب اسواق. زين، انت طلعتي للسوق تسوقتي، شنو اللي لاحظتي بارتفاع سعره بشكل فظيع؟ يعني كم مرات احنا 500 والربع هاي احنا نقول نمشيها.
0: والله هو ساعتين من صعود الدولار تدرين ما حد قام يبيع، كل ما يقول احنا سدينا المحل وراح بعد ما نبيع، بطلت يعني. هاي بس المواد هاي الخضره اللي ما ادري شنو هي هاي. اي هاي
1: انت اكو صعود بيها
0: مواد؟ لا هاي لا، هي نفسها. اي والله بس هاي الملابس، رحت على الملابس، رحت على هاي كلها، قالت ما نبيع. هي يعني صعد الورق وصعد الدولار وصعد الهاي والسوق كله صاعد.
1: زين، بما انه ابو حيدر صاحب محل واصحاب المحل والتجار زين دائما يعني يستغلون هاي الفرص، انه صعد الدولار صعدنا الاسعار مع انه السلعة قديمة. شنو سوى ابو حيدر من صعد الدولار؟
0: والله ما سوى شيء. اي والله، بس هو هم يعني بعد احنا هم نفكر بهاي العوائل، نقول يعني ما عد شلون يعني بيهم. اي والله،
1: يعني تشوفين اسعار الموجودة بالاسواق نفسها سعر قديم ولا بصعدة الدولار صعد الاسعار؟
0: لا هو ايش هم اثر عليه بعد هو.
1: من اي ناحية؟
0: بعد هو همينا كل مواده كلها يعني السلعة مالت البضاعة كلها تأثر عليه، يعني همينا من يصعد هذا هو مشتري كله برخيص، يعني هم راح يعني يأثر عليه. أو هو عنده يعني مثلا عنده فلوس مصرفة، يعني هم من راح يريد يصرف همينا راح تأثر عليه، يعني هم خسر هواي بها هاي. اي والله
1: بنقول هو العبء الأكبر عليه. من بالضبط العبء الأكبر؟
0: والله ما أدري، ما
1: على المواطن ولا أصحاب المحال ولا التجار ولا الحكومة؟
0: المواطن هي الطايحة. أي المواطن
1: حسين هاي
0: التجار يقول لك إحنا ويا السوق نسوق غالي نبيع غالي، مو تمام؟ أي يعني ما يقولوا ما يفكرون، بس من الطايح بها المواطن.
1: حسين، صعود الدولار يأثر على مصروف البيت؟ يعني إذا مصروف البيت كنتي أنت تكتري له مثلا 500,000، هسه على صعدة الدولار تقولين لا 500 ابويا ما تكفيني، طيب 750.
0: اي هسه من اريد انا راح مثلا اشتري، طبعا ياثر، بدل ما اشتري ب10 اشتريها ب15، مو تمام؟ طبعا تاثر. طبعا
1: منو اكثر فئه تحسيها متضرره بصعود الدولار؟ الموظف اللي عنده راتب وظل ما يحس حتى بقيمه راتبه وان كان مليون، ولا الكاسب زين، ولا المتقاعد لو اصحاب يعني الدخل المحدود؟
0: والله كلها تتاثر، كلها تتاثر. اي الموظف واصحاب الدخل ما كلهم يعني نفس الشيء، انا اشوفهم نفس الشيء.
1: حيدر، اعطيني فد مقترح من عندك شيء تقولين ممكن حتى لو ثبت صعود الدولار زين بهذا الارتفاع، يمكن هذا الحل البسيط اللي يقدر المواطن يمشي حياته، شنو برايك؟
0: والله بعد ما ادري، انا اقول هي بعد ربة البيت، هي اذا كانت ام بيت تدبر امورها. اي بعد وياها ويا الايام ويا هاي تدبر امورها.

0: تعرف تدبر بعد هذا والعذر. اي والله مشكله.
1: في حال اذا اسعار المواد الغذائيه ثبتوا اسعارها بحيث ما لهم علاقه لا بصعود ولا نزول الدولار، تشوفين هذا حل مثالي؟
0: لا لا والله لا، بعد كل الاحوال كل هاي تتضرر يعني. اي والله
1: حبيبه قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مستمعينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير اللي أخذنا به زميلنا عمار على الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: السلام.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي، أنت كمواطن عراقي وتعرف صعود الدولار، هاي صار لنا كم يوم والضجة بالشارع العراقي، فريد نسمع رأيك بهذا الموضوع. شنو اللي أثر عليك صعود الدولار؟
1: حكومة سلبية اتخذتها الحكومة. وهذا مو مبرر انه انا ما عندي نفط وعندي منفذ واحد بس على مضيق خرمز وايران سددته، هذا مبرر يردون يبررون فشلهم. احنا عندنا واردات تدخل لنا البلد. انا صيدك خبير ماي وعضو في التجاره من 89 ومتعامل بالدولار وباليورو وعن ذكاء التفاهم ومشتغل باكثر من مجال من من 89 90. الدوله تريد تمشي بالطريق الصحيح، ممكن تستفاد من ايرادات من النفط الحدوديه، من الجبايات شاي تاخذ من ماي، من الكهرباء، من المراكز الصحيه، من دائره المرور، جاي تدخل بالتريليون تقريبا بالشهر. لا يغلطون نفسهم يقولون كذا مليار، لا، اما مال متفقين بيناتهم حسب سياسه، حسب خطه الموازنه اللي سووها، او حسب خلينا نقول بالمعنى الاكثر صراحه بعد ما سنوا الدستور خلوا النسب من الموازنه دعم للكيانات السياسيه، وهذا أكبر خطر على الساحة العراقية والمجتمع العراقي. يعني لا يرجعون إلى التسعينات 94-95 بحيث المواطن حرام ما يقدر يشتري قروض البيبسي ولا يقدر يشتري الموزة ولا يقدر. أنا كنت أروح الدوائر الحكومية، أروح الأولاد أراجع مدرسة، يقول إجي المفتش. ليش؟ لأن بس المفتش كان يجي مرتب وكذا. والحمد لله إحنا ما حسينا بالفقر نهائيا ولا بالعجز.
0: ذاك الوقت، ذاك الوقت اللي ما كان عندك احتياجات المواطن.
1: لا لا، بالعكس كان كل شيء ممنوع. انت عن صدنا ما مسمح تاكل تفاحه،
0: بس ما كانت عندنا احتياجات ابو علي، مو مثل هسه احتياجاتنا اكو اساسيه واكو كماليه اعتادينا عليها، فاكيد هذا راح ياثر علينا.
1: مستحيل انت تقول لي يقول الزمن الجميل، اقول لي انت مستفاد من الزمن الجميل عندك تكون امك رفيقه وابوك رفيق مستفاد من خير الحزب. زين، انا ما منتمي لاي تيار سياسي لا قبل ولا هسه، وتركت الوظيفه 14 سنه لانه قال لي يصير بحثي بطلت ورجعت بعدين من الصعود. هسه هواي افضل من قبل، بس المشكله شنو؟ قبل كان الفرهود يقتصر على العائله المالكه لا يتجاوزون 20-25 نفر، هسه كل النواب كل واحد بوحده وكيان، وكل واحد يريد يفرهد قد ما فرهد قبله بال 35 سنه، الميزانيه ما تكفي. بس لو بدون يسلكون الطريق الصحيح فعلا ما عندنا مشكله ماليه، ولا عندنا ضعف بالسيوله، ولا عدم توفر النقد، كل شيء متوفر. احسن موارد تدخل لي الواردات بالداخل وتكون على ايد امينه وما عندنا اي مشكله مثل ما قال الاستاذ عبد الجبار.
0: حسب راي الحكومه انه هذا هو الحل الامثل لحل هاي الازمه.
1: لا لا، انا ما اتفق علي الزيدي بكلام هذا ابد، هذا يبرر فشل الحكومه. يعني هو بيوم وليله سوى حمله على الفساد، مو الاموال اللي انسحبت كان ممكن ياخذ بها قرار صح بعد القرار مكسب الدر القطعية على المتهم، يجمد الأموال يخليها أمانة البنك المركزي، أما مو يفرط بالمدور اللي عنده بالخزين وصح ماكو فلوس. إيش قاعد تدخل الموانئ شهرياً؟ إيش قاعد تدخل المطارات شهرياً؟ إيش قاعد تدخل المرور شهرياً؟ إيش قاعد تدخل الصحة؟ هاي كلها إيرادات الحكومة بدل ما وزع على الأحزاب. زين، أخليها للشعب.
0: شنو الإجراءات حسب وجهة نظرك، الإجراءات اللي لازم تسويها الحكومة على متحمي المواطن من غلاء الأسعار؟ اللي إحنا جاي عن المواطن من غلاء الأسعار، يعني
1: ما المفروض طفرنا هاي الطفرة، القفزة هاي، هاي قفزة كبيرة. يعني أنت كنت تبيع الدولار 1320 أسوي 1400،
0: هسه فرق هواي بال
1: يصير العملية ستيب باي ستيب. أما رسل أنا أشبحها في الشرقهم. زين، هو كان من 320 وصلوا المرابين والمراكز إلى 166. زين، سبيش يبيع 180؟ ولا عندنا القدرة على وضع اليد لسياسة مالية وشروط محكمة على مكاتب الصرافة حتى يخلون فدرينج معين بين فارق قليل بين سعر الدولة وبين السوق. فهذا خطوة مجرية أبداً وخطوة فاشلة، ولو يردون هم فعلاً يدعمون الاقتصاد عندهم أكثر من مورد لا يتبرر. هاي مو أبداً مو مبرر. إحنا أكثر من خبير اقتصادي قال العراق ما يحتاج النفط، عنده واردات أكثر، وليش اللي بالنفط؟
0: أبو علي، شنو دور وزارة التجارة وجهاز الرقابة التجارية بمتابعة الأسعار؟ تعرف هاي
1: ما في رقابة تجارية، ما زال أكو شيء اسمه شقد إلي وشقد إلك، تفشل الرقابة التجارية، رقابة أيام الدولار تتعب، احنا الدولار سمينا بالتسعين الدولاب، احنا كتجار سمينا الدولار الدولاب. ليش؟ لان ظل خربط الوقت كله علي، وانا احكي بصفتي مستورد ومصدر.
0: في حال اذا صار اكو لهم دور واكو رقابه واكو متابعه، تلاحظ انه هذا على الاسواق طبعا هذا يعني ممكن يمنع استغلال.
1: 24 انا اليوم فاجئت كيلو اللحم 24، اول امس كان 20. انا ممكن اشتري خصب 25 اشتري، خصب 50 اشتري، بس غيري يعني شو احنا نشتغل فهم التضم انا فلازل قدره
0: سعود الدولار. بما انه انت تقول انا اقدر اشتري بكذا مبلغ بس غيري ما يقدر يشتري، الدولار وصعدة الدولار على اساس هو حل لأزمة مالية في العراق؟
1: لا مو حل.
0: زين، العبء الاكثر سبب هو عبء اكثر على من بالضبط، على المواطن ولا على التاجر؟
1: المواطن، كل الاحوال سبب المواطن. انا مصدر مستورد ومكتب نقل ومتعامل ويا العملة الصعبة، ومستورد لحوم من الهند أكثر مرة، مستورد مشروبات غازية من الكويت السعودية، ما يطلعين. إيش ما يحمل التاجر؟ يحمل المواطن.
0: في اللي تتضرر من هذا الموضوع، الموظف ولا الكاسب ولا المتقاعد ولا أصحاب الدخل المحدود؟
1: خاطبة، سواء كان موظف هو دخل محدود، متقاعد دخل محدود. خطوة مو جبارة وخطوة فاشلة، وتأكد عجز الحكومة عن إدارة الأزمة. أنا بدي أصعد شوي شوي، مو لسنة شو حبيبي.
0: شكرا لك أبو علي، وشكرا لرأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: حياك الله ست الله حضرتك.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أبو فضل.
0: أهلا وسهلا بك أبو فضل. أبو فضل، إحنا اليوم رح نسولف عن صعود الدولار بالعراق. زين، وصار الضجة بهذا الموضوع، لا تعرف الكاسب ولا تعرف الموظف والمتقاعد والدخل المحدود، كلها تصيح تضررنا حتى أصحاب المحال والتجار. تحسها هي خطوة لمعالجة فعلا أزمة مالية؟ تحل هي مشكلة حلت زين ورح تحل، ولا هو عبء إضافي على المواطن العراقي؟
1: ستي، بالاساس احنا عندنا مشكله بالاقتصاد من الاساس. احنا لحد الان بالبلد ما نعرف نوع اقتصادنا، يعني هل هو راس مالي اشتراكي، يعني مختلط مثل الاقتصاد الصيني. احنا اصلا اقتصاد ما عندنا. احنا هذا سبب اي مشكله تخص الاقتصاد، تغيير صرف، ازمه نقل النفط، بيع النفط خارج مضيق هرمز، كون هسه حرب حاليا بالمضيق ومسدود المضيق، تصير عندنا مشكله بالبلد. اكيد صعود الدولار سبب لنا، عفوا، يعني صعود سعر صرف الدولار سبب مشكله لكل فئات الشعب.
0: منو راح يدفع الثمن؟
1: اكيد الشعب، اكيد بدون نقاش.
0: هذا الموضوع يسبب عبء اكبر على اليمن، على التاجر ولا المواطن ولا الحكومه؟
1: على الكل يتضرر.
0: حتى الحكومه؟
1: الحكومه والله بدون مستثنائيه، الحكومه مستثنى من هذا الموضوع. الحكومه فقط اذا الشعب طلع مظاهرات سبب لها مشكله، اما اذا ما طلع اتوقع هو ما يطلع، يعني الامر طبيعي ماشي، لانه اصلا ما حاسين بالموضوع ولا حاسين بالمواطن حقيقه، يعني احنا المفروض نتكلم به. بس مساله التاثير بالنسبه للتاجر غير تاجر، الكل يتاثر. انا يعني قبل فتره قاعد احد التجار وكان قال احنا نعتمد على المفرد، المستهلك. المستهلك اذا تقل قدرته الشرائيه التاجر يقل عنده التسويق. احنا ثانيا احنا الدوله ما سيطره على السوق. يعني ابسط مثال انه هي عنت الساعة بالعشرة صعود سعر الدولار، الساعة 10:30 أي شيء تروح تشتري لك صعد الدولار، ما العلم هو مشتري بضاعة قبل 6 أشهر.
0: بضاعة قديمة.
1: بالضبط، يعني أنا في أحد دول الجوار اشتريت فت شغلة، طانيها بسعرين. قلت له ليش تبيعينها بسعرين؟ قلت له تبيعين بهذا السعر؟ قال لا، وأنا هاي القطعة أصلاً مسوقينها إلي أنا كأبو مفرد، مسوقينها إلي على السعر القديم. وهاي الثانية مسوقينها إلي على السعر الجديد. قلت له إذا أنت بعتها بالسعر، قال إذا بعتها باثنيناتهم بالسعر الجديد ودرت بيها الدولة، قال خلاص هاي نهاية حياتي الاقتصادية كلها. يعني احنا الدولة ما عندها سيطرة،
0: هاي واحدة من الدول الجوار.
1: نعم.
0: واللي هنا جاي يصير العكس.
1: لا العكس، هنا التاجر عنده بضائع مخزنة لمدة 6 أشهر لي قدام، بمجرد ما سمع الدولار صعد هو حط سعر من يمه، قال له احسب على 170 وخلاص وقسم البضاعة بيها على هذا الموضوع.
0: ليه جاي يستغلون هاي الفرص؟
1: الدولة ضعيفة، تطبيق القانون ضعيف، يعني بالمختصر المفيد ضعف القانون يكون هاي النتائج.
0: زين، قرار صعود الدولار بما انه هو يقولون هو حل لازمه معينه، شلون اقدر اقيس نجاح القرار؟
1: نجاح القرار هو بالاساس هم وضعوا دراسه على انه شنو اكو كتله من الاوراق العراقيه، يعني الدينار مو الدولار، الدينار موجوده عند المواطنين. يعتقد انه اكثر من 200 تريليون عراقي موجود، لكنها ما موجوده عند الدوله، موجوده عند المواطن. كون المواطن ما عنده ثقه بالمصارف، ففلوسه يخزنها اما بعقار اما ببيت اما مكان معين، يعني مثل اللي قوهن بنايه من 4 جهات مبنيه وبها كذا مليار.
0: نعم.
1: على اساس انه انا صعد سعر الصرف حتى اسحب هاي الكتله الورقيه العمله العراقيه من ايد المواطن ارجعها للدوله. اذا بينت هاي ورا 3 أشهر القرار ناجح، اذا ما بينت لا القرار.
0: وايد 3 أشهر.
1: ورا 3 أشهر تبين اذا بينت ما، يعني ما جبنا الكتله الماليه المضبوطه.
0: شو يصير بالمواطن هاي 3 أشهر؟
1: بعد شوف احنا خلينا نكون واقعيين. احنا سعر الصرف هذا هو راح يؤذي المواطن. بس ما وصلنا للمرحلة الحرجة بالاقتصاد لحد الآن. إحنا يعني وصلنا مشكلة، بس هي مو المرحلة الحرجة. المرحلة الحرجة يعني إذا غيرنا سعر الصرف مرة ثانية، هسه كرأي يقولون غيرون يسوون للـ200، هي هنا تصير المشكلة.
0: أنت كمواطن عراقي بديت تفقد الثقة باستقرار الدولار؟ يعني اليوم أنا شقلك يقول لك هسه أنت خاصة من صعد، كل من يقول للثاني عندك ورق مخزن ورق مو؟ هسه وصلنا إلى مرحلة الورقة، يعني حتى لو ينزل ضليت أنا أكلها بإيدي، أقول أخاف في ليلة ويوم يصعد مو؟
1: الحمد لله وشكرا، أنا ما مخزن ورق،
0: ما مخزن
1: الحمد لله
0: ولا عراقي
1: ما مخزن لا. لا لا هو أكيد. شوفي ست، إحنا نرجع للموضوع البداية، أكو مشكلة بين المواطن وال يعني والهيئة وال يعني شو نسميها مقدرات الاقتصاد، يعني الخاصين أو الهيئات الاقتصادية الخاصة بالدولة. المواطن ما عنده ثقة لا بالمصادر، يعني البنوك لا بالمصادر المالية لا احنا ما عندنا ثقة اصلا بالنظام القائم كله.
0: وللأمانة انت مو تقول الفلوس، هو ما عنده مثلا ما يأمن على المصارف ومكتر فلوسه مثلا بعقار وكذا. والله حتى بالعقار وصلنا الى مرحلة حتى بالعقارات ما نأمن، يقول لك انا ادب لي كذا مليون وعلى قطعة قد تكون مو صحيحة، مو أصولية، مو
1: بالضبط. صارت يعني
0: صارت هواي
1: وعندنا حالة شخصية صارت فيها يعني من ضمن البيت، صارت مشكلة خطية. للعلم هي القطعة كانت إنه ورجعت، بس أكو أربع أشخاص بالنص تضرروا، طلعوا يعني أفلسوا من أي شيء. ما العلم كانت الأوراق المزورة طالعة من الدولة رسمياً، يعني هم هاي حاط فلوسه بقطعة وخسرها.
0: وضع المواطن اللي عنده التزامات بالدولار، شايف إن عنده التزامات بالدولار، اللي صاحب له مثلاً أقساط، زين عنده فت قسط معين، ديون، دراسة خارج العراق، هذا شلون شنو وضعيته؟
1: أنا عندي دراسة خارج العراق.
0: وضعيتك شنو؟
1: عموما تعاني لازم تعاني. ما احنا قلنا بالبداية، قلنا هي ترجع بالحق الأخير على المواطن. أنت يعني إذا حاسب حسابك أنه نفترض هاي ال 800 دولار كانت تصير مثلا نفترض مليون، هسه راح تحسب أنت مليون وأكثر. نفس الوقت يعني حتى التحويل، كل العمليات المالية راح تزيد أجورها. هاي مشكلة اللي يعني الاقتصاد كله مرتبط بالدولار. للعلم هي مشكلة الدولار يعني مو تخص العراق، هو الدولار هو سيد الاقتصاد بالعالم يعني. فأنت إذا ما تكون من جهة الدولار تعاني من هاي المسألة. وهو عموما نرجع لنفس الموضوع،
0: احنا مشكلة لا دولار ولا دينار،
1: لا احنا ما عندنا مشكلة، لا احنا نجمع، احنا واحدة على واحدة.
0: يا عيني شكرا لك لوقتك ورأيك، وعلى السلامة.
1: الله يحفظك.

0: وبنهاية حديثنا عن صعود الدولار وتبعاته، نقدر نقول إنه الموضوع هو مو مجرد أرقام تصعد وتنزل ولا أرقام تتغير على شاشات الصيرفات، وإنما هو هذا واقع جاي يعيش المواطن كل يوم وينعكس على مصروفه واحتياجات العائلة. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى الدعاب عليك
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحلل بنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

حبيبي شملطفك شحلاك شمراك التجفل ماخذ من الريم شمراك حبيبي شملطفك شحلاك شمراك التجفل ماخذ من الريم شمراك اشتبينا من البلاد نشيل شمرامك على هونك لا تمر مدنف علي.

0: إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. راح نخلص وياكم ساعة من الآن على الهواء مباشرة، نقدم من خلالها مجموعة من فقراتنا وكم موضوع رئيسي للحلقة. خليكم ويانا، مية هلا بيكم.
1: أنا يتهج حروف علمت وقربي نترنو ما رضى بوصلي.

الله، لقيت الطيب أكبر ذنبية. موضوع ممكن واحد يوقف له في يوم من الأيام، ونقدمه كمحور من محاور برنامج البنفسج. اليوم راح محور، عندنا محور عن الفراسة ولعنة الوعي، إذا زيف العالم وزيف الآخرين، وفكرة أنه تكون أنت مكتشف الآخرين، وهذه المحنة، محنة يعيشها الفرد أنه يكون عنده فراسة ويكتشف زيف العالم وزيف الآخرين. هاي راح نوقف عندها. وأيضا لمحبي الغناء الريفي راح نوقف عند سيد محمد النوري، واحد من أجمل الناس اللي أسسوا وقدموا الأغنية الريفية بطريقة خاصة. اليوم راح عندي ملف عن حياته وتفاصيله وكثير من الأشياء الجميلة اللي راح نبحر بيها، بيها مفارقات وبيها بها حب لهذا الفن، وكيف الإنسان عندما يختار طريق ممكن هذا الطريق يخسر الكثير، الكثير من نفسه ومن حياته ومن أهله وناسه، يأخذ من عندك. يعني طريق الفن عموما والأدب والإبداع بشكل عام في بعض الدول العربية والشرق الأوسط عموما طريق وعر. يعني مرات احنا نتحسد الشاعر والفنان والممثل السينمائي، أي شخص يعمل في حق الإبداع معين، ما ندري خلف هذه الصورة شقد معاناة وشقد تفاصيل مر بها هذا الفرد حتى يحقق ذاته ويشعل شمعة وسط هذا الظلام كله. وأيضا ممكن بعدين نختم بألوان شعرية، عندي مساجلة جميلة من الدارمي راح نوقف عندها. ما بين هذا وذاك أكيد راح تتنوع فقراتنا، فخليكم ويانا، وإن شاء الله نحضر لكم حلقة من العيار الثقيل. ودا

خلونا نبلش بحياة وسيرة المطرب الريفي سيد محمد، واحد من أجمل الناس اللي غنوا للأغنية الريفية واللي قدموها بطريقة مغايرة، لأن تسمت باسمه. يعني هو محمد النوري، أكو لون في الغناء الريفي اسمه النوري اللي هو شكل من أشكال المحمداوي، بعدين أحكي لكم تفاصيله. السيد محمد بن السيد كاظم بن السيد عقلة النوري من مواليد ميسان الكحلاء، من الكحلة، أهلنا يسمونها هناك الكحلة، من ناحية الكحلاء الشفلة. الشفلة خلوها ببالكم لأن بعدين راح نتناولها بقصيدة وبها تفاصيل. سيد محمد النوري من مواليد عام 1932. يمتى توفى؟ توفى بالثلاثة وسبعين، توفى في بغداد في مدينة الصدر حاليا اللي كانت تسمى مدينة الثورة، واحدة من قطاعاتها. بعدين أذكر لكم التفاصيل. السيد محمد من نتحدث عن ثلاثينيات القرن الماضي والحكم، خلينا نقول العادات والتقاليد، العشيرة، القبيلة، كان من الصعب أنه شخص من عائلة ملتزمة دينيا أنه يطلع يغني، صعب القضية. فكيف إذا كان من السادة الأشراف؟ أبوه واحد من السادة الأشراف المعروفين في مدينة العمارة، إلى درجة يعني يسمى يعني صاحب الشرف، صاحب المكانة، صاحب الحظوة، عنده فالتسمية معينة أتمنى هسه تجي ببالي وأنا أقرأ من ساعة قريتها، يعني يلقب أنه صاحب مقام، صاحب حظوة دينية وحظوة اجتماعية وعشائرية في مدينة العمارة، تحديدا في ناحية الكحلاء. فتخيلوا هذا الرجل كيف بإمكانه أن يكسر كل هذه القواعد والتقاليد والموانع الموجودة ويستثمر صوته ويغني. صوته هو أشبه بالبكاء، راح تسمعونه ينعى، يعني كل الغناء مالته هو عبارة عن شكل من أشكال البكاء، تحس واحد جاي يبكي. عموما هذه العائلة المتدينة ما قدر يبقى بيها، حتى يقال بوحدة من الروايات أنه انطرد من هذه العائلة، ما سمحوا له في الغناء وطلع، يعني لأن بدأ يعني السر مالته طلع، بدأ يغني بالحفلات، بالأعراس، بالمناسبات، فبدأ صوته يوصل وبدأت الناس تحبه وإلى مريدين، فما توالم ويا هذه القاعدة الملتزمة الدينية، فغادر البيت وانتقل، شد الرحال إلى بغداد، وانتقل ما بين الشاكرية والوشاش والثورة، هاي الأسماء اللي القديمة اللي كلها تنتمي لمدينة الصدر حاليا. مدينة الوشاش وبالذات في منطقة يسمونها المنكوبين آنذاك، على اعتبار أنه الناس اللي شردت من فيضان دجلة كلهم قعدوا بها، فتسمى منطقة المنكوبين. أكو مقهى للطرب وليالي السمر، كان يحيي بها حفلات هناك بشكل مستمر. هذا الرجل صار له تأثير واضح على الساحة الغنائية، بحيث مثلا واحدة من الأشياء اللي اكتشفتها أنه فرج وهاب واحد من تلاميذه تلمذ على إيده، السيد مجيد تلمذ على إيده، كثير من المطربين الريف الآن البارزين في الساحة وإلهم صولات وجولات تأثروا بي. طبعا هو تأثر بطور المحمداوي، أكو فنان اسمه حليحل المحمداوي، حليحل المحمداوي كان يغني طور المحمداوي بطريقته الخاصة أيضا. بالمناسبة هذول الناس فتحوا المجال للمحمداوي أن يتطور، وسمحوا الفنان مثل رياض أحمد لاحقا، هكذا يبدو لي، أنا ما أرد أتبنى فكرة، ولكن هي يعني بعد قراءتي لهذا الملف أتبنى بعض الأفكار، سمحوا لرياض أحمد وغير رياض أحمد أن يتفننون بهذا اللون ويقدمونه بطريقة خاصة، كانوا جريئين على طور المحمداوي. فحليح المحمداوي قدم الطور بطريقته، ومن إجى سيد محمد قدموا الطور بطريقة خاصة سميت بعد ذلك بطور النوري.

طبعا ترك إرث كبير جدا على مستوى الغناء الريفي. كل أغانية اللي تغنت لاحقا هي موجودة حاليا بالكاسيت بالبكرة، تذكرون عليها اللي كنا نسمعها، والمسجل التقليدي، والسيارات كانت مليئة بهذه البكرات والكاسيت التقليدي. فكاسيتات كانوا يتداولونها ما بين الأقضية والنواحي وفي بغداد وفي مدينة الصدر، كانوا يتداولونها بقوة، لأن هو ظاهرة اجتماعية وظاهرة فنية. بعدين أقول لكم ليش هو ظاهرة اجتماعية، راح أحكي لكم عنها تفاصيل. عموما كان عنده ثنائي الشاعر الملا جاسم الزيدي، قدموا الكثير من الأغاني والكثير من الأبوذيات كان يغنيها، وثاني يوم تنتشر انتشار النار في الهشيم، لأن هو يعرف يختار الشعر. واحد من أبيات الأبوذية اللي نعرف به يقول: يا طارش خذ كتابه وياك وصله، على المعرف عمامة منين وصله، يا طارش خذ كتابي وياك وصله، على المعرف عمامة منين وصله، أخبر القلب صار 12 وصله، وكل وصلة طالب جيبه ليه.

اللي تنطوي عليها الكثير من المواقف وتقدم لنا الشخصية بطريقة رائعة وجميلة، لأن المواقف والحكايات هي أقرب للإذن البشرية ونحبها أكثر من المعلومات. أنا أرجع لكم للمعلومات، ما تطير المعلومات قدامي، ومسوي لي ملف عن السيد محمد النوري بوصفة واحد من أعمدة الغناء الريف العراقي. قبل قليل كان ديوتو يغنون مدلل العامر وسيد محمد. عموما يعني الرجل عنده الكثير من المقاطع اللي ممكن تسمعونها مو بكواليتي عالي، موجود باليوتيوب، يعني تقريبا معظم نتاجه سمعته وطلعت عليه هي بكرات الكاسيت كانوا محولينها لليوتيوب. عموما أنا أتوقع مع دخول الذكاء الاصطناعي على مكساج الصوت وكذا ممكن الكثير من الغناء الريفي راح يتم إنقاذه، إذا ما لقينا شخص يهتم بالموضوع ويعيد إنتاج هذه العظمة اللي تقدمت قبل 70 و80 سنة من الآن. سيد محمد شلون أهله عرفوا بي بدأ يغني؟ إجا في يوم من الأيام سيد حسن، خل نبدأ بالحكايات مالتنا، عمار حط لي موسيقى مال الحكاية مالتنا، خلينا نسولف قريبا من الشعر. الفقرة مالتي لحبها بها حكايات، لأن عنده حكايات هواي الرجل. في يوم من الأيام اجى سيد حسن، سيد حسن أخوك يا سيد كاظم، اللي هو سيد كاظم الواجهة المعروف اللي صاحب بخت وصاحب حظوة في مدينة الكحلاء. يجي سيد حسن وهو رجل معمم، يجي السيد كاظم يقول لابنك جي غني، ابنك يغني، يحكي عليه من على سيد محمد. قال ابني يغني، شلون ابني يغني؟ على اساس ابني يغني؟ قال له والله يغني، هاي هاي ولايتك كلها تسمعه، ما تنام بالليل الا على صوته، اذا الا يروحون يسمعونه. قال له شلون حفلات وكذا؟ قال له ايه. فدز عليه، دزوا على سيد محمد، قال له تعال هنا غني. شلون يغني سيد كاظم؟ ابوه الواجهه والرجل الجليل المحكم الديني، يعني هواي تفاصيل، المحكم العشائري. فالمهم لحوا عليه فغنى، يقولون في لحظة هيام ولحظة وجد ولحظة تسامي، من قد ما أطرب عمه العمامة مالته مالت من قد الظاهر ظل يحرك براسه، فكان يبكي بطريقة فسامعينه، فقال له ليش تبكي؟ قال له شنو مصدر هذا البكاء؟ قال له أحب فلانة. قال له وأنا عمك، أنا أزوجك إياها. فبالفعل ثاني يوم بشكل مباشر يأخذه، وين يأخذه؟ ويتزوج المرأة الكريمة اللي أنجبت له جاسم وفيصل، وبعدين أرجع أحكي لكم عن فيصل اللي عنده أصبحت أغاني مشهورة في الغناء الريفي.

ولادته بال32، فالنشأة مالته جاي نتحدث ربما في يعني منتصف الأربعينات، بعد فتي وصوته جميل وبدأوا يغنون، وكشفنا القصة الأولى أنه عمه كشفه وقال هذا يغني وزوجه في ضوء عموما، فبدأ يغني بالسر بالحفلات بالأفراح بالطهور بالأعراس يتنقل. في العمارة وتحديدا في قضاء المجر كان أكو واحد من أكبر معامل قصب السكر آنذاك، فالعمال إنتاجهم بطيء، فواحد من الناس المدراء راح للمدير العام مالت المعمل قال له ذولي محرومين يجون يشتغلون الصبح وينامون بالليل فما يسمعون سيد محمد، فلقى لك طريقة تخليهم

هذا يسمونه المناقل. شوف هسه هنا هو فرج وهاب ومدلل عامر ويا سيد محمد اللي هو استاذهم يعني هو تعلمه وتلمذه على ايده هم واسوه يعني وعدد كبير من فنانين الريف بحسب بعض الباحثين اللي قريت لهم. من ضاق الخناق عليه وانتقل من مدينة العمارة إلى بغداد وبالتحديد في مدينة الصدر، مدينة شعبية ومدينة يحبون الكيف والليل والسمر والطرب، فضلا عن أنه هو بدأ يغني خصوص مثل ما أسلفت في هاي المنطقة اسمها منطقة المنكوبين بعد غرق نهر دجلة، انتقلوا في منطقة هناك أعتقد تابعة لمنطقة الوشاش، فظلت الناس ترتاد عليه فأصبح ظاهرة فنية الناس كلها تريد السمعة وأصبح ظاهرة اجتماعية. أنا اكتشفتها بنفسي هاي الظاهرة الاجتماعية، سمعت عنه قصص عن كرمه وعلاقته بالناس عجيبة غريبة، الآن إذا تحطها نقول واو شنو عليها علامات استفهام وتعجب، معقول أكو إنسان هكذا يعني باذخ ومعطاء وكريم؟ الدليل أنه وأنا أبحث عنه عندما وجدت بعض الناس اللي كاتبين عنه في صفحات الفيسبوك الانستغرام مواقع التواصل، من تلقى مقطع على اليوتيوب نازل جوه يقول وكأنما كل الناس اللي عايشين هناك شايفينه وعايشينه يا بعض الظاهرة الاجتماعية عندما يتحول الإنسان إلى ظاهرة. واحد يقول لقيته بالقهوة وعندي هيك موقفه يا واحد يقول لقيته بالمطعم وعندي هيك موقفه يا واحد، يعني الكل ملتقي بي. راح أسولف لكم واحدة من المواقف اللي تذكر عنه. في يوم من الأيام داق بابهم امرأة يتيمة، هو هنا متزوج وعنده جاسم وعنده فيصل، داق بابهم مرة يتيمة ومرة مرة أرملة وعتها أيتام، مرة كبيرة بالعمر وعتها أيتام تعبانة وكذا، فهو مؤشر إلى زوجته مجاسم يعني اهتم بهم، فبالفعل ضيفتهم غدتهم لبستهم، شافت الوضع مالهم ما عندهم مكان يرحوله فبيتتهم في هذه الليلة. فبالليل تسولف المن السيد محمد قالت له اليوم احنا لفيناهم وكناهم وقعدوا عندنا، خطية ذو الباكر وين يرحون؟ ما عندهم مكان يرحوله هاي العائلة اللي مجموعة من الأيتام وأرملة. فالصبح يطلع من بنوقت بدون ما يبلغ أحد بما فيهم زوجته، يروح يحول الطاب ومال هذا البيت في مدينة الثورة آنذاك يحوله باسم هاي العائلة ويطلع يقعد إيجار. أنا بصراحة كزبر جلدي من سمعت هذه القصة. هاي القصة أكيد ومثيلاتها موجودة في هذا العراق اللي متعود ومجبولة ناسه على هذه الفطرة السليمة باتجاه ما هو رائع وأصيل. هذا هو سيد محمد.

طبعا قبل لا ننتقل الى الاتصالات، انا اوشكت انه انهي هذا الملف لان الرجل بصراحه قريت سيرته ويستحق ان نوقف عنده في حلقه من حلقاتنا. واحده ايضا من التفاصيل الجميله انه ابنه فيصل اللي هو من مواليد 55، انا محضر زين ما جاي اقرا بالورقه يعني، هذا على قراءتي مال الساعه. هذا الرجل ايضا سلك طريق والده وغنى الغناء الريفي وأجاد أكثر من المطربين الآخرين طور النوري، طور السيد محمد النوري. طبعا أنا كنت أتمنى أنه نحصل مختص يحكينا، وإذا جاء يسمعنا مختص يا ريت يخابرنا ويحكينا شنو كيف اشتق طور النوري على المحمداوي وشنو يختلف عن المحمداوي، لأن قريت هواي أنه هو محمداوي يعني هذا الطور. عموما سيد فيصل أجمل الناس اللي غنوا هذا الطور، وهو من مواليد 55، بالثمانينات طلعت الأغنية اللي هي على والي وتزوروني على وا، ما أدري إذا تذكرونها. هذه الأغنية هواي تم إعادة إنتاجها وهواي سمعناها من مطربين، وكانت بسته هالشكل خفيفة الظل.

الله وين طحت بيها؟ هذا فيصل جاي يغني. فيصل سيد محمد، شكرا عمار على هالالتفات الرائعة. خلونا نكتفي بهذا القدر والرحمة والنور لهذا الرجل اللي سمعناه بهذه العفوية وأدوات منزلية كانوا يغنون، ولكن هم أرسوا قواعد هذا الفن الجميل الغناء الريفي. كل ما نسمع الآن ونستمتع من عنده من من من شكل من أشكال الغناء الريفي، هو مرتبط بفناني الفطرة اللي قدموا لنا الفن الريفي. الرحمة على سيد محمد وعلى كل الناس اللي ساهموا في إحياء هذا اللون من الغناء العراقي. خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا. خلونا ننتقل إلى فقرتنا الأبرز في البرنامج ونستثمر اللايف. 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3 رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: الو اتصال.
1: ما شفتي ما مر بيك؟
0: ايه
1: لالي ما جاك.
0: خوش
1: فارقني صار اسبوع يمكن تعناك.
0: الله
1: شلونك دكتور؟
0: الله يسلمك. يا مرحبا يا مرحبا. مية هلا.
1: انا ازغلط بالمشاركة لكن متابع جدا يعني. حتى ثاني يوم بثلاثة الظهر يعني لازم اسمع الحلقة.
0: لا عاد تزغلط، استمر زغلط، احنا نحب لي زغلط ويحبنا بهالطريقة هاي.
1: لا والله انا زغلط فقط بالاتصال.
0: يا حبيبي يا حبيبي
1: ممنون. لان اصل مجال الغير ان شاء الله.
0: فدول عينك. من هاي؟
1: اركان الخفاجي.
0: هلا هلا اركان، شلونك؟
1: هلا شلون صحتك
0: يا حبيبي؟ شكرا لمداخلاتك ومتابعتك الجميله. انت حريص على البرنامج. ممنون والله.
1: حياك
0: محبه كبيره واحترام. شكرا اركان، شكرا من القلب.

0: ألو اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أستاذ بهاوي الذهب.
0: يا مرحبا مية هلا.
1: وحق الحسين من بداية الحلقة لحد الآن يمكن 13 سيجارة. عندي اثنين مناشدات.
0: قول.
1: إذا يسمعني مذيع قناة تايم سكوير يا ريت يكون متفضل.
0: رحنا بيها. إيه.
1: احنا كمتابعين نطالب بكتب شكر لك وللمخرج
0: يا بعد قلبي. لا زين على زين.
1: اثنين ايه. نطلب منك ديوان الريف، انت وين رجعتنا بها وانت بتنا؟
0: الله يسلمكم
1: بهاوي، انا قاطع وياكم هواي وعد البهادلي.
0: هلا وغلا يا حبيبي استاذ وعد جميل.
1: يمكن 14 سيجاره شاحق وانا واقف بالسياره بالشارع.
0: الله يسلمك ويحفظك. ممنون
1: يا اخي، انت مبدع، انت والمخرج والمستمعين
0: في دول عينك. ممنون.
1: لا اله الا الله، يعني ايش واحد احلى من الثاني، انت والمخرج.
0: الله يسلمك ويحفظك. وانتم تكملونا كملونا حبيبي والله
1: يا بعد قلبي استاذ بهاوي.
0: اني ممنون سهل. اني ممنون استاذ وعد، شكرا شكرا من القلب. هذه الاتصالات تعطينا زخم، تخلينا نبحوش اكثر حتى نطلع اشياء اجمل.

0: شلون جميل الغناء الريفي ويغنون غربية. الله ولا أحلى. اتصال.
1: ألو.
0: هلا وغلا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتور بهاء شلونك يعني شخبارك؟
0: يا مرحبا مية هلا
1: يا عمري. أول مرة اتصل بهذا البرنامج طبعا كمان متابع هذا البرنامج.
0: أتشرف
1: بس اليوم طبعا بهاي الحلقة للسيد محمد النور الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كان جاهد طبيب.
0: إيه.
1: يسمع هذا البرنامج فبعت له شوي منقص يعني مو طربة.
0: إيه.
1: فجأة تسمع قال ما أدري شو تحس بي. يعني مو طربة ما جيت تسمع قال لا. هو دكتور.
0: إيه نعم.
1: الدكتور والدك شنو مهنته؟ قال معلم. لو جدك قال فلاح.
0: إيه.
1: نزلني بقرة أقرب من الصف.
0: تمام.
1: ما أعرف ليش ضاق مني يعني هو هذا طرفنا وأصلنا يعني ليش ضاق ما أعرف. أتمنى هو يسمعنا هسه يمكن نزل لأن راح يسمع البرنامج أنا متأكد.
0: إيه.
1: ما أدري هو تعرفنا هذا ولا لا.
0: والله ما أعرف ما أعرف ما أقدر أفتي في أي موضوع. المهم سمعت من عندك. الله يسلمك يا حبيبي. أنا ممنون من عندك بس خليك متواصل. خليك متواصل
1: إن شاء الله إن شاء الله يا عمر.
0: أنا أشكرك جدا.

خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، بس قبلها خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا. اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.

0: ألو اتصال.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال دكتور بهاء؟
0: يا مرحبا مية هلا هلا وغلا.
1: تحياتي للحبيب أستاذ عمار الغالي.
0: الله يسلمكم مية هلا مية.
1: يا شخص يحبكم جدا اسمه علي الصالحي.
0: حبيبي أستاذ علي ودكتور علي إن شاء الله قريبا ممنون
1: حبيبي دكتور
0: الأكاديمي والشاعر والإعلامي المميز ممنون ممنون
1: ربي يحفظك ويسلمك أستاذنا شعرا وألقا وكلهم تحياتي العمار مشتاق الأهواي صار لهواي ما شايفه وسياسة وقلبي ما شايفه
0: الله يسلمك حبيبي
1: تحياتي لك ولهذه أنا طبعا كنت بالسيارة وأنا حاسس أن هذا بحث يعني أنت قدمت ورقة بحثية بعنوان الغناء الريسي والله
0: الله يسلمك يا حبيبي أنا ممنون
1: شكرا لك والله ولجهودك وللعمار المبدع
0: ممنون ممنون
1: وما شاء الله حتى نوعية المتصلين يعني ذواقين يعرفون
0: إيه دول أصدقاء البنفسج
1: متفاعلين جدا
0: طبعا
1: تأثير صحيح والله العظيم يعني
0: الله يسلمك
1: أنا ما خبرت بأضيف بقدر ما شكرك والله العظيم
0: بس أنت شنو طبيت بشباك عمار كسع قلت خي سمعنا خي سمعنا يعني مو تجي وتروح خل نسمع شيء أبو حسين
1: نقرأ شوية
0: اي والله يا ريت يا ريت عطشانين لك
1: تقول تسأليني عن حبي إلك هو انت ما ادري شلونك
0: ايه
1: تسأليني عن حبي إلك هو انت ما ادري شلونك مره احنا من كنا بحرب وعلى الراس مدفعهم يصب وصوبين شيلات العدو فيهنا يا صوب الدرب وسألوني وبسرعة قلت خير الأمور عيونك
0: الله خير الأمور عيونك جميل جميل
1: تحياتي لكم شكرا لكم
0: أستاذ علي الله يسلمك أستاذ علي سؤال هيكي ما أدري جبالي هسه ليش جمادري حاولت تطبّب باللغة الإنجليزية على اعتبار أنت متخصص بها مع الشعر سواء بالفصحى أو بالشعبي؟
1: إيه عديك المسألة من قصيدة فعليك شون؟
0: لا لا أدخل نسمع نموذة شي سريع سريع
1: راح أسمعك شوية هيك موشح
0: وتحسي؟ يلا
1: طبعا بدون ترجمة بعد حتى
0: طبعا أنا, إيه إيه أنا ترجم
1: جيد راح أقول I wonder what does it mean if you go means nothing my life is doing
0: خوش.
1: Come to me, hug. I wonder what does it mean if you go. Means nothing my life is doing. Come to me, hug me, show me everything. Let people all خيشوفونك. You remember that day when I saw your eyes وآخذنا عيونك.
0: الله الله.
1: إلى آخر قصيدة.
0: والله الإنجليزي يطب الفاعلات والفاعلات والفاعلات وش كذا. حبيبي يا قلبي شكرا أستاذ علي.
1: حبيت أسلم عليكم وأسمع أصواتكم.
0: شكرا.
1: بكرة إن شاء الله.
0: الله يسلمك حبيبي هنيئا لطلابك بيك وكليتك حبيبي.
1: هنيئا لنا بك ولكم جميعا.
0: شكرا شكرا يا قلبي تحياتي تحياتي.

0: انتهى تقريبا وقت البرنامج. أنا نوهت في بداية الحلقة عن وحدة نوقف اليوم عند موضوعة الفراسة ولعنة الوعي، ولكن ملف سيد محمد يستاهل الأكثر، لذلك أنا ملت على الفقرات الأخرى وما مهدنا لليوم. إن شاء الله راح نتناوله في الحلقة القادمة، والأوراق قدامي جاهزة إن شاء الله. شكرا لكل واحد تابعنا، وشكرا لكل واحد اتصل بينا، وشكرا لتفاعلكم الأجمل دائما على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفقرات والمقاطع اللي ينشرها عمار مشتاق في صفحاتنا. شكرا للجميع، شكرا لأصدقائنا في الاستوديو علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة، كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، ختامنا دائما مع المخرج المتألق عمار مشتاق.
1: امشي بدرب بيضوء للضيع وسط الدرب موجود هذا المهم.

اخوي برا السلم من تحب حب بوثن من تحب حب بوثن لا تخون او تنسحب.

مش عذب، لا تكون مر تنكره ولا تكون مثل العسل، خليك كلش عذب من تحب.

0: طيب قلب
1: فتح شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعب عليك
4: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير.
6: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
6: 102.5
5: FM.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم على الموجة
1: 102.5
0: FM.

نجم الضوء على دروبك، لو رديت بذاك اسمك وطيوبك، لطلع لك نجم الضوء على دروبك، جنة وفوق الجنة تخضر بوبك، جنة وفوق الجنة تخضر بوبك، أنا وياك وما حد مني فوقك، يوم الما شوفك يوم الما شوفك ما ريد عيوني، يوم الما شوفك ما ريد عيوني يا عيوني.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حق على حائط البيت، هنا على كتف العبد لا بالأطفال، لا بقايا من بقايا أمي.

0: لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.